0: الساده المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والاسباب والعواقب والوسائل والوقايه منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضه ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سوى عملية، ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن عدم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دور، دورها
1: شنو؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان قانا شربه كثير، ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرك في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناها شلناها في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في جسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرك في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلوي، شنو انواع تذكر لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوم انسيفانس الايبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفنا عالجنا ده خلاص، هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافيه سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كلى يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في الاخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم ان عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسه مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحله جبهه، في مرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامس، خمسه مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحله الجفاف نقدر نوقفه فوقه، نقدر نوقفه فوقه 30 سنه كله بتان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي لقيناه مزمن وخلاص. ففي امراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسا كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف اللي يقدر غسل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندهم مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكوك، كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله، وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير، وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمع رمضان ده خلاص نلقوا انت فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر جالس بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم فشل
1: الكلى؟ نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه، سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق ديبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده، مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربل الطفل ده يسوي له فشل كلى، مرات يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان قبلنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى، مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده، القلب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين الفاصلة اللي عندهم بالي كله كان ما عالجوا عديد وسووا لهم أنيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كتير، ده كله كتير مقايج لنا يسووا فشل كلى وعدين كان نغسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقول عندهم كلى،
1: ناس بس يعني بهجوا، وأي ما واحد يعني خطف رأسه إنه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم، عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين، الأجهزة آخرين ويخطوا في الكلى، وهذين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه، يسوي له كلينيكال إكزام يعني إكزام كلينيكي، يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يعرفه، بعد يقدر يسوي يقرر له إكزام أنا التصوير طبي، وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له إسكانر كله. يعني في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ما يمسي لدرجة نسوي له إيرو إسكانر ذاته، في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده، نسوي له إسكانر في مسالك البولية. فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دلوقت يمرق لنا وينشاف وشيك، بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده ان دواء. لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر. اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مش ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكورونا العصبي ده كله مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كله مرات ناس يقولوا إن تعانى وشغل ده عمود الفقري، في مرات في القلب كمان. فهو على حسب ثقافة المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده، نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام، بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دوانا كلى، هل يأثر ولا
1: ما؟ هسه ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدير له شيء كتغيير. هسه اي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي، تمشي في الكابينه دي سوين، تمشي في هناك، هسه لما مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال، تلقى الكابورال شيف، تلقى هناك سولتنا لتنات لغايه الجنرال. اليوم الاخصائي في امراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في اخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكله كثير ده في شاد ده، قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك. مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير. عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 20-22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل. عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة انتوك فوق دواء وما عند فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيع، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً تقعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة، كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
0: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، مستمعين برنامج الصحة، في برنامجكم الصحة نستضيف ريم تيباي جاسنا يهجي لنا بما يخص في وطن حامدة، كيف الناس يقدروا يشوفوا وقاية، وكيف الأكل اللي يأكلوه والألم اللي يشربوا. كيف السيد؟ السلام عليكم.
2: السلام.
1: ما نينا قاعدين في وكيت عن وتحامي، شنو أنتم بصفاتكم دكاترة تطلبوا من المواطنين يستعملوا
2: بعد يامادة بكان جاي أبغى حامي ما بارد دفعت كلاس شغل شاب الشلو شناس وايدين كان وتحامي كي كان جاي من عمل ولا جاي من سوق ولا جاي من أي بكان ده درك كلاس شفا في تلاجة ولا شنو كي شيلة ألم بارد يشرب ده دمادين تشيلة أكون نصا ولا أشهر كم صدقيق أقول كالي جسمك ده يستري شيا وكالا بايدين ده تشهر ألمي إشان شنو ما من وطهامي جسمك كل شاكل ويمتي جيت من حرائك ودريك تشهر ألمي بارد ده ما دين إشان دابا تشوفا ناس ويدين ده تشوفك كالا قل بنام شنو كي وكالا يسي وكالا تشوفا قل آد السافير ولا في سوق ولا في عمل كي وكالا شال ألمي بارد كي شرب وكون مات ولا شنو دول قايدة ما دين كان تجد كالا تستري شيا تقول تشيل ريبوك مشي 15 مينيت وكلا بايدن كان شنو كمان ينتيك شوكولا لكن علم بارد زياده ما دي سيكي بارد لكن زياده وناس بايدن تشوفوا على شورتو جين دول ولا اوين دول يدور علم الجلاسي علم الجلاسي ما دي سيكي كان بارد شيا تشرب كن كان جلاسي ما شنو دول ما جل لجسمنا انسان ما دي
1: سي وفي غالبا كده الناس الجد دول بس هم بيصيروا دول علم بارد ولا فرصه ما انت نار ممكن جد منه تحامل تشرب علم بارد لابد علم انا الدواني دول علم الشيء ده تقدر تشربها
2: اسي شان ما هم ان يشوفكم مرتشف الجاي من هراي وشنو الشمس الجاي شنو دول ما يرد ارم بارد كان شرب كده قال الحمد لله وشنو دول جاي ولكن في جسم ده تخير كي شنو في جسم ده ما عدل شوف زي كان شنو كله تج الم ده الماء بارد زياده وهالمهامي زياده ده بتشرب كل كان شرب كل اشرب شيا وكاليت نجوم اشرب شيا تكالي وايدين كان يشلو تانجي وايد خلاص الا يكمل كوكوكوك ده ما عدل شوف زي ده الشوكولا مطلوب من الشعب أكل أي أنواع أكل شنو يأكل مشكلة ما في لكن الشوكولا الأغلبية النانتم كونسي فقده لألم بارد زيادة ما دين الجلاسي ما دين وكان جيت من هراي تجي كله كالي جسمك ده يقول يستريا شيا شوكولا أنا 15 مينيت وبعدين شيل ألم كل أشرب شيا ما مش النادم السايم ولا شهر رمضان سيك انت أشتان ولكن ما زيادة كت شيل ألم تقول تشرب شان سوافت ده يمشي ده ما دين دال كونسي نقدر ننتقل للشعب.
1: شكرا للساده المستمعين ومستمعات الكرام، دائما في برنامجكم الصحه قاعدين نهجو في الوطن حامي وكيف نادم يقدر يشرب المي وشنو اللي يشربه وشنو اللي ياكله. السيد المندوب علوم اني في امجرز اننا قاعدين في زون عن حجر كثير وهم لكن جرب بق حامي فاتانا بكان اخر الناس كشنو الكونديسيون اللي يقدروا مثل قودو ينجم فوقه ولا شنو بكان الوسيرتو اللي يردو قد شنو عندك كرام ولا وسيتوري لا
2: امجرز جاي في المنطقة الشمال التشاد ما شنو الحجر شنو دول ما جاي موجود ولكن خلاص كان يال كان جو من إكل ما خلاص شكل أنا 12 13 شنو دول كان جو رخلي إنجوم في دول شوف سي أسا كلو جاي نبريباري كامباني أنا تتايم أنا مكين جاي نسو لكن تشوفوا كان وتهامي سي كلا الحمد لله بعد سنوات الفضة ما عندنا المرض المنجد شوف زي شنو الأول دول شنو دول كان وتهامي كده ما يمش ما أمراض وايدين شوف زي أم كين منجد وشنو دول جاي نو كان يال جو من إقالة شنو دول خلي يخلهم يقول في دول ما يروح كتير في هراي وشنو ماشي جاي ما سي ما بكان الجاي في الشمال وتو مونتاين جاي ده ما سيك يبقى وتهامي ولكن كان ناس كان حتى كان ناس الفونشنير دول كان تجي من عمل وشنو دول كان قايدة اللي تجي تقول تنجوم في دول وشنو دول كان ناس يروح كتير في عراي وشنو دول ما في إشان من وتهامي ماش ما المالدين عدو مالدين ميتابوليسم ده الناس اللي عندهم السكري ولا ناس اللي عندهم تانسيون وشنو دول ما يروح كتير في عراي ده كل ما عدل دون كان ناس يجي ده كان ينجوم وكان وتبارد شيا كان يامور يمشي سلم الناس ولا شنو دول كده ما عنده أي حاجة
1: السيد المندوب حسن خالي من في وتهامي دا ناس مهدين دي يلبسو خلقان سيري دور قادين مرات دي يلبسو الميم نيلون دور في وتهامي لكل ما كونديسيون كي ولا ناس كي بريماتر لو يلبسو خلق الشيء كي كوتون يخليم قادين ناس اللي يرودي يلبسو خلقان نيلون دور سيري دور تقول لهم شنو افعاق شنو
2: اللباس دا سي كان وتهامي كي تشوفا كان خلق الأسود تدير النوار وغاي اتيري ريون انا شمسدا غاي اتيري دما دي تلبس شوكول الخلقت ابيض ولا الكولر اخر الكولر الاسود ده وغاي اتيري ريون انا سو دما كانتي سيك تشفال خلق اللبس ده يبقى همي زياده dawai altinen sei talbas ma shokol sexy shunu da la makala wa tam de dora khala keshia ri kul yat kul ushan a ishan kan wa tabar da dama da takdar talba shokol sexy wa shunu da la kina jona le khala kshia wosi da baska talbas o al conseil akarnantule al shab shokol nelon da mandi kal libista khala gal nelon da yab ga hami ziada chefaze khala gal gutun chefaze al gutun coton al inda coton kan coton 100% wala kan conto melanchia da da shi a her lakin al kalak al nelon da yabga hami lakin kan wata barida dama kan kalak nelon talba dama kare so leki chofe shi a dakar chefaze lakin ala sada kalak al melange wala coton dama ke da shi a her wala kin al shokol sexy shunu dollar kare na si kalu shan wata barida ma mashima wade
1: shukran asadan mustamin wa muslimat al karam hinak khalas ni shi barnamij mashi tamil nzakirkum alum gabanna asait rimta bay jasna ma ya hajjena wa gadin hajju fi ما يقص الوتهمي النارم كيف يشرب المي وكيف يلبس عليه البسة بس سيد آخر كلمة توري للمستمعين شنو
2: أنا قاعد مش الكونسي أنا ناس إيشان شنو كان أتاك الناس كان بيجين مردان شنو كل يجي دم أنا نالجوم دم أنا قاعد دم المشي الكلام فرنسي قاعد ميوب بريفينير كغيرير دونك دباس الناس سيكي الناس العمر كتير فيه أتودول إيشان ما قاعد كان وتا تهامي كده تمين الأسب الاستاتي مرض انام الكوميشل اول ورثة مرضي متابوليس وشنو دولا شان كان همان دا خليش فتشوب الدول يقود فوقا ما يروك زيادة في عرأي شان يروك دا خلاص المرضي دول الميشل الجابت تانسيون وشنو دولا ما يزيد تومان داما علي روك كتير في عرأي داما عدل وشرطو يال دوغاك شفاد وكون غاي شان يكالوم كان جو مين اكوال لا خلي يقود شان يالو ايدين جو فين اكوال كان كتو كايه ولا كان ادوازا غرا درق دور يمشي يالا بو شنو دولا خلي يكوتوم يقود ياكل و اشي كمان يقوم دا يمشي يالا بدو شنو دان دا الكونسي نانتولي ناس يوم اكار شنو كل نجي كان موضوع اخر غاي كونسي غاي كل كان نزدولم
1: شكرا سادة المسلمين ومسلمات الكرام خلاص برنامجنا الصحة لهم كمل نذكركم قابلنا لو انتباهي جسنا مايا هجينا في ما يخص الوتحامي وشنو النادم يطلب منا شرب في وتحامي وشنو اللباس اللي يقدر البسه خدمكم في مكنة الفن الاخ حسن ساسا وقدام الميكروفون وليكم اخوكم يسير انغاري ادوم نتمنى ان تقدوا لحظات طيبه ومنتي ما باقي ببرنامج اذاعه امجرس نتلاقوا معكم في الاسبوع الجاي
3: برنامج الصحه من اعداد وتقديم حسين انغاري ادوم
0: سميتو برنامج الصحه

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ماتينا جاي في لوغران الوقت جاب شن عبد الله اول برنامج باقي اسمه العربية العالمية سبا ايام يوم الاربعاء يوم 3 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلاغات ملادي والرسمية سبا 15 دقيقة نشرة الاخبار دعايات وسايات اغاني مختلفة لحد الساعة 8:15 75 دقيقة يا خدم كيف ما كانت الفن وانا سوزملان القادي في قريدة صنفي اللي بكان مكانة الكبار وصل قرب تار نسكر قد يرسل وقوة التأشيس وتقديم البرامج كلمة سباك مدنا 75 دقيقة من قسمة جديد تنقونا ما من كالتي جمع قادة التأشيس وتقديم هارو المعنوسة نمشي للفن السمين أولا ومهالي ولكل المسلمين ومسلمين على اليوتيوب القادي في جمعنا في الفرقان في القاري 77

الساعة 7:04 في الاستديو على اليوتيوب من وصل ضيمن ببر من بغسم الروبي من مجمعنا الإدارة نشر الغضايم وإدارة صاد ودمان سكن تطلب من الناس أن نطروا لك أسمعهم داون دمناقات في كارتيا نوارا سكسيون إيه يلو 126 هم عبد الله محمد تايايا لو 17 سادي إبراهيم عمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد احمد لو 19 عبد الكريم النور محمد لو 22 احمد بريمي عبد الشافي لو 24 و 26 يلو 124 كمان محمد علي قلمي لو 1 2 3 و 5 حبيب ابراهيم لو 17 و 9 يلو 127 كمان فكي عثمان وري لو 19 عبد الكريم الفارس لو 20 ولو 26 كمان محمد علي يوسف لو 24 ومكايلا محمد لو 26 دائما ناس عندهم كارتيا في كارتيا نوارا كارتيا دائما في كارتيا قاعدين في كارتيا نوارا نوارا سيكسيون 1 يلو 126 هم محمد علي يوسف لو 13 أبكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يايا لو 15 سادي إبراهيم لو 16 أحمد بريمي لو 24 و 26 مطلوب من الناس أن تطرن لكم أسماء دون منقات في كارتيا نوارا خليوا يشيلوا مكاتب من النقاط ويمشوا الإدارة بشيء يخص تيرانكم هم البلاغ دمجك كونفوكاسيو دائما الإدارة شنو القضايا وهذا سبب أن تقوم سطر من السيد إيسا علي هجار عندنا في كارتيا نجاري سكسيون 3 يلو 5 ولو 14 وعبد الرحمن هجار نجاري كل عندنا في كارتيا نجاري سكسيون 3 يلو 5 ولو 14 خليه يشيل مكاتبنا النقاط ويمشي الإدارة بالشيخ وسترانكم برغم ما جاك الكونفوكاسيون مطلوب من السيد عمر يوسف عندنا في كارتيا برجا سكسيون 1 يلو 59 ولو 59 لو 2 لو 27 خليه يشيل مكاتبنا تيران قال ويمشي الإدارة بالشيخ وسترانكم برغم ما جاك الكونفوكاسيون مطلوب من السيد موسى آدم هارون عندنا في كارتيه ديير كودو سيكسيون دي يلو 55 ولو 9 خلي يشيل مكاتبنا تيران قال ويمشي الإدارة بالشيخ وسترانكم قال برغم ما جاك الكونفوكاسيون مطلوب من السيد من السيدة نفيسة الياس عندها نقا في كارتيه ديير كودو سيكسيون 3 يلو 57 ولو 1 و 3 خلي تشيل مكاتب التيران قال وتمشي الإدارة بالشيخ وسترانكم قال برغم ما جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو غدايا ما درنا سادة بندبا سكنت تر من السيد عمر بكر عثمان عندنا في كارتيه الرنجايو سيكسيون دي يلو 6 ولو 27 خلي يشيل مكاتب التيران قال ويمشي الإدارة بالشيخ وسترانكم قال برغم ما جاك الكونفوكاسيون مطلوب من السيد موسى يوسكو بكر عندنا في كارتيه معلومة سيكسيون 1 يلو 44 ولو 24 خلي يشيل مكاتب التيران قال ويمشي الإدارة بشيء خصوصا تيران قال براغو دوما جاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيد محمد يوسف عندنا في كارتيا مسيدين سيكسيون 1 يلو 94 ولو 1 خلي يشيل مكاتبنا تيران قال ويمشي الإدارة بشيء خصوصا تيران قال براغو دوما جاكا كونفوكاسيون آدم عبد الله رمضان قاعد في نجاري بلغ بمرقان هنا ولد الولد الولد ده مرقان من مرقان هنا ولد ومهاجري الولد ده مهاجري اسمه موسى احمد عمره 11 سنه مرق من كارتيا ديجيل لدينجيسو كابينا الجزيرة مرق من يوم الاثنين ولحد هسه كل ما قبل البيت مطلوب من كل الان كان لقى الولد داي ودي كان كل سري القريب لها ولينادي برقم التليفون 66 18 08 60 19 10 04 61 46 50 29 95 76 كارير آدم عبد الله رمضان في إنجاري بلغ بمرقانا ومرقانا ولد أخوه هو مهاجري اسمه موسى أحمد عمره 11 سنة مرق من كارتي ديال دينجسو مرق غابين أحمر الجزيرة مرق من يوم الاثنين الفاتت وما قبل البيت الهادي أسا قلوب كان ما بيعرفوا ما طول من كنا نانا كان الولد ده يودي بكانكم سري القريبة لا ولا ينالي برامة تلفون سوان سيس ديجي كتر من تونز ربيت ولا سوزان ديزنف ديس كوزروكات ولا سوزان تين كران سين ديس سين قاندي ولا كتر من كانز فان فنتنف سوزان سيس ده بلغ ناروس الإمام بكر الحافظ نجاري وزوجة الرئيس زارة محمد كلهم في كلويتي يبلغوا بفرحة لدليغي لوان للشيخ جبرين لمحمد زنقة
لبلاما محمد لبلاما جدة كلهم في كلبتي لبلاما حسنة في أمبتا لصالح عبد الرحيم معلم مال صالح عبد الرحيم معلم جوجا جوني محمد كابتن شيخ رماتا محمدي طاهر بلاما أبي كيري حسيني طاهر كلهم في مبتا بلاما بركة في هلة بنية اللوان هارون أبالي محمد ياريما محمد جدة كلهم في دينيا موسى الجو محمد ولا آدم الشيخ جيمي عبد الكريم الدناو عبد الكريم ما ألم إما عبد الكريم كلهم في أم جهول الإمام مصالي أدم بيت دانية كلهم في في مرماتوجي محمد آدم المعروف بمحمد تيجو يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم الشيخ إنياس أبكر عروسنا ولدتهم الشيخ إنياس أبكر ده على روسي سوى عليهم بالأربع ولازمة من باكر بالخميس في كلبة انتظر البلامة جدة نواصل دائما ببرامنا بقسم الأوروبي من مجمعنا ده الرئيس كوري موسى مريم أبكر كلهم في لينيا يبلغوا بفرحة لكل الأهل لكل الشباب أنا كانتون الفاس قدادة على سالة كانتون قوي لجروبما هنا كليسون كل الرؤساء هنا الشباب هنا السوبريفكتير هنا ماي عايشة وكل بيكون عروس هنا ولتهم الشريف زايد ده على روسي سو بالتلات والعزومة كما والعزومة والدراجان دراجان هنا كوري موسى ده يسووا عليهم بالأربع في لينيا ويحيوا كمان بفنانين أبا صالح الحاجة أول والدن باتيوا وكشال أمباري سيد الغنغا نكرر الرئيس كوري موسى مريم أبكر كلهم في لينيا يبلغوا بفرحة لكل الشباب أنا كانتون الفاس أنا كانتون كدارة أنا كانتون أصلا أنا كانتون كوبي ولكل جروب ما أنا كليسو كل الرؤساء أنا الشباب أنا سوبر إفكتير أنا ماي عايش وبيكون عروس أنا ولتهم الشريف زايد دال عروس يسوه خلاص نسبة التلات والأزومة والدراجان أنا كوري موسى دا يسووا عليهم بالأربع في لينيا ويهيوا كما بفنانين فنانين أبا صالح الحاج والدن باتيوا وكشال أمباري وسيد الغنغا نواصل دائما ببرامنا بقسم الرميم حسن أبكر يعقوب أبكر هارون حسن كوش حسن أبكر حسن محمد حسن محمد إدريس الحاج إدريس آدم إدريس اللوان عبد الرحمن عبد الله أبو عبد الرحمن الإمام إدريس يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين أنا كنتون الفاس أنا كنتون قدارة أنا أسلة عروس أنا ولاتهم إدريس حسن ده العروس يسوالين بالأربع وأزمانكم باكر بالخميس في أمبلسنا انتات البلامة حسن كوش نكرر حسن أبكر يعقوب أبكر هارون حسن كوشي حسن أبكر حسن محمد حسن محمد إدريس الحاج إدريس آدم إدريس اللوان عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن إمام إدريس يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين أنا كنتون الفاس أنا كنتون قدر أنا كنتون أصلا بيكون عروسنا ولاتهم إدريس حسن دال عروس يسوه عليهم بالأربع والعزومة من باكر بالخميس في مبلسنا انتات البلامة حسن كوشي نواصل دائما ببرامنا بغصم الأوروبي من مجمعنا عبد الكريم حسيني محمد حسيني موسى بركة حسن بركة إدريس عبد الرحمن يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم ولتهم عبد الكريم حسيني ده على وصي سوالين بالأربع ولازمة من باكر بالخميس في بلت انتات البلامة موسى آدم الرئيس عن الكوبيراسيون عن حكامات أشي أتمان أشي أتمان المعروف أشي أم جاية أتبلغ لكل الأهل للدكتور زينب أردي للرئيس رمضان البير لخالي إدريس للسودة إدريس كلهم في جمعنا للسيدة ساكنة لمريم عربي كلهم في المساجد لحج أشي يوبو لقادية سوقية كلهم في كارمي كل الأهل البر وداخل بدون فرص بيكون أزومة تاري تسويها بالسبت في كارتي اتوال دي اتوال اتنين في أنا بوكورو
نواصل دائما ببرامجنا عبد الرحمن حسن إمام حسن الجيد الحاج أبلم بلاما محمد ليبيانا بلاما عمر الخليل محمد محمد أبكر حسن جبرين فكي محمد توم الحاج بشير الحاج آدم إيسا اللوان جدة حسين عبد الله قرب عبد الرحمن محمد بشير الحاج دنا فكفتر دنا دماني يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولاتهم حسن عبد الرحمن حسن ده على روسي سو بالباكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في أبديدي الشرف الساعة 14 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي من أمريكا.

0: الساعة 7:15 في الاستديو، أنا رابي جاد زميل المطر حسن بن علي جاسم يسمينا شنو جديد هذا الفنجان مانا وفي كل الحارات. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن لم يوم الأربعاء يوم 3 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. قاعد في موريتانيا الرئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي كان أمس العادات والتقاليد التشادية بالأخص هنت الساحل هنا الشمال هنا تشاد، الوزير كان فرح مع الناس المعزومين في الملمة هنت موريتانيا. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: في مدينة نواكشوت العاصمة هند دولة موريتانيا، الوفد البرلماني التشادي على رأس رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي فاتوا في موريتانيا وشافوا الثقافة الصحراوية والحياة البدوية. استقبلا رئيس البرلمان الموريتاني محمد ميغيت ورئيس البرلمان الفرنكوفوني وشخصيات آخر كلو حضرت في المناسبة. كل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي حضر في المعرض حن قلب الصحراء الموريتانية في أجواء مليانة بالأخوة. المعزومين الشاركوا في المعرض حن الثقافات المحلية الصحراوية استقبلوهم استقبال حار ووصفوهم الثقافات المحلية من ضمن تربية حن الجمال البوصف الترابط القوي حن الشعوب العايشة في الصحراء الوارثوها من جدودهم. في زيارته للمعرض الصحراوي البيغا في موريتانيا رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي الواحد من الشعوب الصحراوية ركب بنفسه في الجمل، ودي علامة تضامن مع المشاركين في المعرض والنشاطات المثل دي تجسد الحقائق حنا شمال تشاد الفوق ثقافة البدو والرحل وتربية الجمل دا عند مكانة كبيرة في الحياة العادية حنا المجتمع. ومن خلال المعرض حنا نواكشوت دا المسائل حنا موريتانيا دوروا عشان ينتوا مكانة خاصة لضيوفهم على حسب العادات والتقاليد الصحراوية، إضافة للقيمة هنت التقاسم البجمع الشعوب العيشة في المناطق الصحراوية.
1: انفتحت من أمس الصباح في راديو سوم بلو الورشة هنت المصادقة الفنية في التقرير هنا السنتين هنخدم هنت الحكومة من سنة 2024-2026. الهدف كمان يدرسوا ويصادقوا في المكتوب بخصوص النتائج هنا خدمة هنا السنتين هنا الحكومة. المشاركين في الورشة هنت الأربع أيام دي بيراجعوا كل الخدمة اللي كان سويت الحكومة من 2024 لحد 2026 ويشوفوا شنو الشيء اللي قدروا سووه والشيء اللي ما قدروا سووه، وده ينفذوا في مدة هنا 3 سنين الجايات. البداية انت العمار رأستهم الوزيرة الأمينة العامة انت الحكومة دكتور رامتو محمد إتواني. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: 2024-2026 سنتين مشت من المدة المحددة البحكم فوق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو من ما شال الحكم. بدا تنظم الأمانة العامة للحكومة ورشة هنت الموافقة الفنية لعشان يدرسوا الخدمة القدروا نفوزوا في مدة سنتين الفاتت. في وقت مناسبة انفتحين الورشة بقت فوق كثير من المداخلات، من بين الكلمات دي كلمة المدير العام النائب في الأمانة العامة للحكومة جابيلي بادير روجي، قال الورشة دي هي أديلة مرة واحد وتبقى فرصة هن مراجعة البرنامج القدرة طبقتها الوزارات في الدولة واحد واحد. كم من جانبها الأمين العام النائب في رئاسة الوزراء همسو هارا شرح في الدور الكبير القادر تقدمها الوزير الأمين العام للحكومة بالجهود المقدر مع معاونينا في متابعة الخدمات هنت الدولة. وكل الورشة هنت الموافقة دي هي نتيجة هن خدمة الوزارات الشكشك وهدفها تدخل في الدلين استراتيجيات التعديل للتنمية الشاملة في الوطن. الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد أتوين في خطابة لافتتاح خدمات الورشة قالت شكرا للفريق الفني الكان كتب التقرير لعشان يوافق فوقها فنيا، والكان يسد الفترة الفاتت من شهر 5 سنة 2024 ولحد شهر 5 سنة 2026 وكلل منا الدا مهم وينطينا الزمن الكافي ليعرفوا فوق المشاركين القدر وصل ليها في مشاريعنا ننفذين الحكومة قدام الشعب، والموضوع ده هو الأول والأساسي اللي يدخل في قلبنا الفكرة أشعلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو الكان سواء نقطة هنت التقدم الحكومي ومجنين ثقافة النتائج ليقربوا من اهتمامات المواطنين أول بالأول في مشروع هنا حكمة. وبزيادة لده يدخل أيضا في أهمية الخدمة اليومية لرئيس الوزراء السفير ألماي هالينا الدائما قايد بدافع بواجب تتنفذ الالتزامات الواعد فوقها قدام الشعب بشيش بشيش لنتائج تنشاف تقبل لفائدة السكان. نذكر بكونه يشاركوا في مدة هنت الورشة دي فنيين وخبراءهن الوزارات الشكشك وتواصل لمدة هن 4 أيام.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم السلطة هنت تنظيم هنا الأسواق العامة نظمت من يوم الاثنين في المدرسة الوطنية هنت الإدارة هنا ورشة هنت تدريب للعوين التاجرات وستات الشركات الورشة اللي بتسمع لهم عشان يعرفوا النظام هنا الأسواق العامة ويشوفوا الألياء هنت الأسواق. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الله هارون آدم.
4: بمبادرة من هيئة هنا تنظيم الصفقات الأمومية بقت الورشة اللي كان خصصوها لفايدة هنا أعضاء جمعية الأوين التاجرات ومسؤولين هنا المشاريع في تشاد. الورشة دي هدفها ليعرف الأوين ديل بالقوانين والإجراءات اللي بينظموا فوق الصفقات الأمومية لعشان يقدروا يتمكنوا من المشاركة العديلة في الخدمة هنا الحكومة. كان للأمين العام هنا جمعية الأوين التاجرات ومسؤولين هنا المؤسسات في تشاد أمسيسان لمنا وضحت بكون المبادرة دي تبقى فرصة مهمة ليقووا فوق معارف هنا الأوين المشاركات في الآليات والإجراءات هنا الصفقات الأمومية اللي بيساهم في رفعان مستوى هنا التنافسهم وتمكينهم في الأسواق الحكومية. بعد ده شال الكلام المدير العام هنا هيئة تنظيم الصفقات الأمومية أحمد بشارة سعيد قال الهيئة قاعدة تنطي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة هنا الأوين في النشاطات الاقتصادي. أحمد بشارة زاد في كلامه وقال الورشة دي

0: كثير من القطاعات الإنتاجية.
1: عبد الله هارون آدم، آخر خبر ملفنا راديو تشاد بما يخص التجهيزات للامتحانات بكالوريا سنة 2026. الزميلة فاطمة عبد الله بركوت حجلنا بالمقابلة هل كان سويها الراديو سوات الراديو تشاد مع بعض المسؤولين هنا المدارس في العاصمة. انجمينا فاطمة عبد الله بركوت.
2: في وقت تجهيزين هنا البكالوريا هنا سنة 2026، بالمناسبة دي فريق هنا راديو تشاد سوى جولة في بعض من المدارس هنت العاصمة جمينة عشان يشوفوا التجهيزات ماشية كيف، خصوصا تجهيزات هنا البكالوريا. وبأهمية التجهيزات دي كلموا لنا ياقوب زغلو مدير هنا ثانوية أطرونا رقم واحد، وكمان حج لنا شمس الدين دهب مدير هنا ليسيف فليكسي أوبوي، وكمان سانسير هنا ثانوية الفنية التجارية عبد السلام إدريس عبروا لنا في كيف قاعدين بيجهزوا للبكالوريا.
3: طلبة والطالبات كلهم يعني متفوقين في البرنامج المقرر عن الوزارة، يلنا يدخلوا في قاعة الامتحانات من دون خوف، لأن بذلنا جهد كبير مع المعلمين والمعلمات. الشيء الذي يعني درسناه في الفصل ده فلا بد هو ده بذل بجي شيء آخر بجيبه ما في المقرر ده شيء بمر من المقرر ما في، لكن دور يبذل جهد كبير والامتحان يجعله مثل كان امتحان في الفصل.
4: بالنسبة للسنة 2025-2026 سنة دراسية، يعني في البداية واجهنا صعوبة مع الإضرابات، ولكن التجهيزات فضل لنا أقل من أسبوع. أغلب شال البطاقات، الرؤساء المراكز كلها سحددهم، يعني كل المعلمين كل الطلاب كان في استعداد كامل.
5: المنهج الدراسة ده المعلمين أي زول كمل ما برنامج كان تدريس الامتحان ما يكون خارج من الكراس، وخليه ينتبه للكراز وإن شاء الله يكون على ما يرام.
2: نذكركم بكون التجهيزات القاموا بها مسائل حان المدارس في داخل العاصمة جمينة، التجهيزات دي خلاص كملت وهم جاهزين ليدخلوا الباك، ومطلوب من التلاميذ والتلميذات البتدخلوا البكالوريا خليه يحترموا القوانين حان الامتحانات شهادة الثانوية أي قوانين حان البكالوريا والعزاء الوطنية التشادية. تتمنى لكم التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والتلميذات
1: إن شاء الله. إذا المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقيقة بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. النشرة اللي كتبوا لكم ليونيل نومنغار، محمد أحمد عبد الكريم، عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، عبد الله هارون آدم، وفاطمة عبد الله بركو. نشرة قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي جابرييل. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صلى الله وسلم على نجد مصر نقل بيش ومصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلس وارا جلس الصبا جلس وارا جلس دنسا هلي سر بنام بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمانا

وجيم بقفارة درن قنجلالا أركال الإرانة يروى جاي شايده ماما البتين من بقني فيها مين تبريه بتن جوكر قادم وخذ ضي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شرك في الجامعة كرد ضي بوريه نيالي بقصوليه كمسن بديه بخلي

لكن يا نتمان بشير ما نتمان انا ما نتمان ما مطان ما نتمان جامد تغير ما نتمان بخارت المار

كرابين كذا كما نامون بين فلاتهم ربطين بالبقرسارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سويت 120 والدتار قدر ديرقو والد البشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما مسؤول

بيه تناول دنا يا خريم نبلي الرايا اواي ولا بانا سجاتنا دنا يا تناول دنا.

0: timan beke mamatma indola ne beke da tumutman dola ne beke
1: aja
0: ana beke
1: badnawi
0: ana beke bi farlom yan tanjedde
1: aja
0: bi jibile mobile
1: aja
0: جامعه بكر سنه لك مالم مشيت
1: مالي جامعه بكر
0: زمزرالو من كدف وي في رجل سوسيت
1: عجب
0: بول ينونيت
1: عجب
0: كارو في دتر بيت بدين المفرق الرجل

0: تبر جابنا طارق سيري جانرا بدنك دامل لا قدالة دانا يمشرم طوالة.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

تاني راديو مولدة جوخ لبربوي دي في نغادي في تشات كان دي في لين أسي دو يم كبير كان غاوالي فارمالتي انا في جمعنا هدي غاهي لي مارا جوت لو سيم دي نغا جمبال غاتو غي فارم مارنا في جمعنا كان غا دي في لين امنا كان يمي لبار فايدي هي فون ما سانا فايدي ساموسيقلو هي دي كلين في غوليال تاما قدنا دلين چوش تيغيان كان مي چوبو غابريال كان مقلو غم يم لاو غاي ما فاكرانا دام دي club on toglom tan jokla brum difigi gen mina no stia brumor gorum vi lo vindia ki de beni ki masan no kafe sa chilini vigia un bon neve vedin gen ki de be ha mini gen milawna ki afri sama kullin tinu sonala la unka sum nafano la unka sum masana dalla nami kamati pa ha le limane hem lakni fatti sumal zo sumal ya ngoma gen mina mu gum de ngolo ka famaso la un mai de kang de afri sama kuna awa gen jokmi chapu chapu gabriel ke namra no diglo

0: السلام عليكم ساعة ساعة وزية دقيقة مرتة زي ساعة ترونيك هذا يجد استثار بينه ساعة وزية دقيقة مرتة زي ساعة ترونيك مصر برخزال فايل لارجة وموكان لغانا مسكرة تبنى بينه دقيقة مرتة يسيا دوك الله ورطان دانا كجيكي دانا كجيكي أما دي من أندرا غريد أسان فيلتي كان شكر ترك أنج دي من درو كامي تكنيك دي هالك أنا سوي كرن كريو كار ميكرا داجي أنا سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غريد أردانا كيدارا هبندر غريد
1: Dinia derdero, coro, trajuman dinia derdero, coi serrano mas pasha mas baka botu adiero, muy maer que ya jele adiero, ranchu marragado.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معنات الناس اللي يعالج الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالج الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك السيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: السيد عبد الرحمن. انا هنا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله، اول كسيره ذاتيه هنبدا انتنا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجنه جدنا خلاص، ورئيسنا الطب التقليدي في تنجيلي، يقدر يسي يخاف كثير في شغل ده جديد مشله طب التقليدي في تنجيلي لجدي ما لم قادر ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من جمي من جدي خلاص وقت عندي دوك ده ما انتونا كي ورا خوالي دول هو ما خلى لي يالا يالا اللي انا يبوا لي خوالي ورا دخلت بيعلمونا اننا ثلاثه اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو الرابيا كنا القايد احس بقول ابا كان سال ده بنتك ما سالته وما ما بخد مشي حقنا اخو سخر دامين وابونا وانا شيلنا اصوبه تروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتنين ده امين وابونا ده ورثنا من جدي
0: حد لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده؟
1: اي ما انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكمما دوكي يقول ده شرطان يقول ده سمويون فو يقول سورسي يقول كي خلاص ناس اسكرو كي شالنا دوسي كي علي وسي بلنا كي ينتينا قدر النخار منا ما في. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجير دول كامورون قبل جي ديجيت ناسنا اندوم نيزا أنا قبل جي دانا وتكيرا داري كيف نسي أنا نفسي دا نروح على كيفي بأسرار هاجي ما نخاف من الناس الآخرين دا ما يقدروا أنا وتخليني كري أسوسياسيون دو تراديسيون بور لا ريشيرش أن ميديسين تراديسيونيل خلاص قبل ما شد برا في تراب أنا لاك ما شد جاي في اللي هو يقول له غريديا ما شد جاي تناك أنا خلاص هنا كله أنا جاي مشي كاتشالا أنا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا لو بس كبير أنا ناس هذا بريزام زمان أنا بريزام أنا نقول له إلا كاتشالا عند رجال عشرة 20 رجال في ورق ده أنت خلاص كاتشالا أنا بكاتشالا غير عند 4-5 جواد نروح ما يالات اللي غنا خدمه بس شيء بتوافى أنا خلاص قبل جينا منا وتخلى نكري أسوسياسيون جدا أنا كري أتيرنتي Association de la dépression pour la recherche en médecine traditionnelle. Alors, là, on a adhéré à Serfamel. Brain Boy a créé Serfamel. Après la dissolution de la Serfamel a dit que ma fille, vous êtes allé à ma chakil. Fait Serfamel. Alors, on a ma chakil. Mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien. Et comment je suis venu à Michel, à le charlatan, il y a un tout d'abord les gens en route, il y a un marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في أوبيتال أن ما عندنا نظام وكي وزاحت ليجي مشاكل وكي دوا نازن جو من نيجيريا جا أنتم إذن كي بيساوقوا في الدواء خلاص أنتم مرة وادين سببات وكي وتاتا برجع خلاص جو لا يومنا ذكر كروبهم وزاحت خلاص برجلو خلاص وقف صرف مين أنا قلت لا أن نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 أنا جيت كريه أتيرنتير من أنا كريه أتيرنتير أمشيت في مينيستر دالانتيريور ديبوزي لو ودونا في انكيت دو موراليتي سنا انكيت اللي اجرى عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 انا خدم كي ابر انا قلت لك خلاص اخرين كل جو كري برا جروب ما دول كري قال اي مواد كنقول له كم حجه يقول لكم الرئيس داخل يقول الرئيس داخل يقول الرئيس انا اسوسياسيون كان قلت انه تعالوا نسو فورماسيون كان سنا فورماسيون دا حكومه يشيف فورماسيون جينا دي انتينا الدرجه قال انا وريت للبروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لوما جماعتك خلاص أنا سويت كومينيكي كل اللي متى شدارا جينا في توماي جينا خلاص سنا فورماسيون بعد الفورماسيون أنا قلت خلاص كل اللي متى عي على أحسن كتو رئيس كوا رئيسنا ده تقول الفاتشو رئيس كوتو أنا اللي متى كل عشان دورا نرجع لهم على يقدر يكرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسويشون نقول نكتو فيدراسيون ناشونال ديز أسوسياسيون دي براتيسين دي لا ميديسين تراديشنال أوتشات ده فيناب
0: ده هسي أنت الرئيس فوق
1: ده كل أنا رئيس فوق على أتريم تقول أنا برئيس الفيناب كل أنا برئيس هم الجماعة قالوا ما كنتي ما عندنا فوت انت الرئيس نبغى اقول فكر منك انت انا انت اقول رئيسنا خلاص بلا فوت شالوني انا بس رئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب

0: التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي الشات كله ما شاء الله هسه بيدرب انا من الدراسات كله انتوا كنتوا تاخذوا كاول كهج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
1: والطب التقليدي ده مو بس اما الاسيا هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كانوا هم جو دخلوا في افريقيا مشوا في ايجيبت مشوا علموا سقراطس نصر فرعون علموا في مصر مصر مال افريقيا وذاته تعلم في مصر اتلقي خبره في مصر مشى سؤال طب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي ده من زمان كله من أساس كله الله تيربانينا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان ده كله قاعدين وأنتانا خبرة لما الله أنتان هو بس الدكتور هو بس المصاص هناك ده مصحاري أما كورو مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله أنتان من شافك بس برفع عندك أنصفار عندك وردة عندك تيفويد سكري عندك عندك الله أنت خبرة من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل أما مصاصي الآخر مصحاري بيسير ناس بيسير دور ده ما يقول له صحاري مصاص الأدلة هو بس إن ده إن من شافك بس يعرف مرض خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبو كيك لمو فورو أنت يشر بالقافي ده إن الأدلة اللي أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البين آدم ويداوي تاتي بتخليد الله خلقه عشان هو خلقنا ويرجعنا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تب التقليدي ده كل كي أنتوا جاي تجوا من الشجر بس
1: مش شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي من إلا زول الله أنت خبرة زول الله أنت إن وش عارف شد الرب برفه الدا مرة كنت تدور والودة تلقى الدا لأن من ده شيطان يداوي دا لأن ما عنده رطوبة يداوي شد الدا كي دا شد الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة دا وما لقيه وبتن خلولي يالو يالو خلولي يالو يالو خلولي يالو لقد أنا جدول أنا نحس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حصولين خلولي يالو على شغل ما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكن نكتبه خلاص
0: نكتبه
1: يا رجال جايين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قارين نكتبه خلاص قارين نكتبه عشان كما كتبنا يلا الحمد لله كل قارين خلاص يلا ما حقنا كل أنتنام عشان البني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وانت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل ورا ده بس يوم ده أنا نحجي نقول شنو البريمي أوريا في دكتورة أنا فورميهما في ديزيم أوريا أنا فورميهما في دكتورة تشادية التراثي أوريا كل إندي إليبا جدول قروا سبع سنة أما في بخاني أنا ماجرين بس الشغل آخر رخالي أما كان في تيب ده نشوفوا ماجريني بس وديتهم كنادي علمتهم ده في فيلرا انت شلت لي دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروة يقول له شنو ديرباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كل انا علمته ما حصل لي لقوا الدكتور هذا يعني علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته قال لي 17 18 19 كله مشي له علم ده دواني انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis de cool on a begin premier exposition en médecine traditionnelle fichat amis à la session fait à gina fi affaires étrangères le 3 là on a begin mère restant
0: fait on a comme ça aussi affaires étrangères que hadj lana chi yekin ma shifna kina sadin jo min barra bichat kul
1: aye
0: ah handa hadj lana
1: alhamdulillah ministère en santé ou à régional dola alla ajra marshal kul sahadana financé gurs ligina wa khadamna foka la khat antone prime premier prime ligina o al deuxième kul ligo al troisième kul ligo kul ligina premier exposition antone kadwa gina ligita mi alif antone batan antone foka batan medaille vitri binda da filuba
0: machallah
1: wa antone attestation kul antone al gurs wa khama muhim al sharaf بس على شرف ده وفاته جروز ده
0: صحيح
1: شرف ده فاته لي جروز ده كله ده حلو انا شرف انا اللي جيت في قدام الوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخط قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاته مال خلاص
0: حس سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده ناس وجد ده ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسه في جمعيه حناكم وعندكم اوتريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفوكم انتم ناس رسميين كيف تعالجوا ولا ما كيف
1: مشل.
0: لكن في ناس واجين ده ما عندهم اذن كيف بس مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو
1: ما اصل الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده دم الناس اللي قاعد بتلفوا وسمنا ده واني ندور الناس اللي يدوروا كي امونونا ده خلي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخان مخص حساس قاعدين ونمرقنا كله معروفين بلاك دول كل عندنا والجمعيات ده قاعدين ده يمشي يخدموا معنا علينا واني ناس قاعد نرجو شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللواء مر خلاص اللواء عندنا فضل لنا كود ديتود اي كود دونتولوجي ندور بيرو اكزيكتيف انا كونسي ناشونال دو تراديب براسيون دي تشاد عندنا كونسيل خلاص الكود دي تي دي كود دونتولوجي والكونسيل كله خلاص ادوبتي كاتنا بريزيدان كونسيل ادوبتي خلاص ما خلاص عندنا عندنا قدره اكون نقول ديبارتمون في مينيستر كله يقول لنا خلاص داسيجا كيف حكومه بيساعدنا اسكرو دول الشارلاتان دول الجايس ديزورد كل الباليون
0: معناتها هذا النورمال ده اي نادم يقدم في الطب التقليدي ده
1: أيه.
0: يمشي كي ينتو شهاده قبول عشان يعرفوا كيف هو عند إيلم في بقى
1: يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسألو عندنا كلامات في يتو علمات جيل منوين أساس لقيته شنو وخبرة شنو عندك وكي نشوف كما عند خبرة لنا كتكتكو ما ننتو
0: يعني ساكي ما تنتو
1: ما ننتو إلا نشوفنا عند خبرة وخبرة كل يورينا انت تداوي شنو أنا نداوي كي نداوي كي نداوي كي كل دم جنراليست ما يبقى شنو كان قايبناك في الليل ولا حراي سألناك ده انت تقدر تداوي لشنو يقول فلان وقت داوي بشدر وينو نشوف شدر الوراء ما أننا نعرفه هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل نسأله كل عندنا فيشي جاي نرمبلي فيشي جاي كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت أبدا وما تروح ألقلك مكتب أقعد بخان واحد شما تلف وصمنا ناس قالي ناس جميع دبوا كثيرين أما وادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بقوا شدارة واي زمان أسكر قديم رتريتي قال بيجي شدارة واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بيجي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع يسمع جاي يسمع كي لخليك عافي على يرفتين ثلاثة قال بيجي شداري لفردول لما تلفوا وصمنا أما أنا ندور شنو الدوكيومان هاجينا دخلها حكومة جايس علينا كتشيب الدوكيومان كان لما خلاص بخان وايد خلاص مش راس انا وريته كود ديتي دي كود دونتولوجي اللوا ما خلاص لقينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلاص ادوبتي اللوا فدر السنا ما اسامبلي يدبروا وما كونسيل دي مينيستر يلقونا كود ديتي دي كود دونتولوجي هنا وخلاص مكتوب بيرو اكزيكتيف البيرو اكزيكتيف ده انا شنو الناس انا حكومه وايد تنين وايد تنين وايد تنين يشيلين ده كل الناس انا حكومه عندنا الشداره 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسيه على خلينا كي ما في كل شيء لان وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا تراي براسيه ريكوني مش لي انا 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شدار وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسر اوكي كود دي تي كود دونتولوجي والبيرو كيف مش وريت 35 ده ادوبتي انا خلاص بخان عندنا قدره وقال ده يلا سو بالياش قال سو راف امشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زانغا زانغا امشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونرجو انكنيات الماتيريال اللي يجيبوا لنا كميشين كميوريس كميون يجيبوا لنا ماتيريال ان نتا خلينا نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمي كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دوله اخرى انا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسه انتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دول لكي اسكي تلقوا فورماسيون من مينستر ولا كي
1: هي ما الحمد لله هسه كاي فورمي هاجينا اومس كل جاي فينانسي يا ما تقول ما عندنا شنو فورماسيون انا امبالاج اومس ما مينستر انا سانتي بارتنر قالمو سولنا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في امبالاج في بوزولوجي في مود امبلوي مانيفيستاسيون انا باسيان او دات دي فابريكاسيون او دات دي اسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما فورماسيون اللي جينا هنا في بيبليوتيك ده ما دابا جابلنا شي ده بريمير بريز عشان عندنا فورمي خلاص في امبالاج اديل في بوزولوجي في مود امبلوي في مانيفيستاسيون جاهزنا على علمنا بتن جمال في ورانا جينا علمنا على وقت ورانا قال جبو برودوي سو اكسبوزيشن في فاك ما سينو في فاكولتي دي سيانس اجينا سينو اكسبوزي في فاكولتي ده على مام دي جوري جو شافورا فورماسيون او ميسال فينانسي ما مينيستر دو سانتي ده ريسير شافو كوم كل بو امبالاج وبداتا غان اسبيراسيون و دات انا فابريكاسيون دات انا اسبيراسيون و بيبوزولوجي اكو ماما جايز ميشي انا نصار اما فيلو بداخل تي بي تخليدي
0: ما شاء الله
1: اي خلاص دول كان شارك و خلاص قلب برغو البشره ماكو ماما
0: عشان بعرف ان دات وكي
1: ان دات
0: اه سيد الرحمن ان قريب نكمل البرنامج اللي هنقبر ما نكمل البرنامج ده
1: أي.
0: ممكن تحج لنا شيء كي نادم هسه مرتان كان جا لكم انتوا في الطب التقليدي ده انتوا اكزيما ما عندكم كيف انتوا كيف الدواء
1: هاي معني مش الاسا مرضان وايد جا مش لا ما ينراس وغار انك شفنا ما نقدر طوال نودو في اوبيتال نقول امشي سي اكزامي عشان عندنا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه منستر شهر شهر جاينا وعندنا ما نقدر ندور الشعب كلام انا 100 200 ريال ندور الشعب ده ما بكون امشي سي اكزامي اوتال ومرض وادين ده مرض الكم هو سو اكزامي كل اننا نعرفه مش الباسور هو قال لي انا عندي باسور باسور اجي جابي جامرو برا ولا انا كان قاعد سبب بالدم دم جامرو مني او عندي بوتون دوغ دوغ في جابي جامرو او بوتين جيب او بوتين جيب لا فرض لما نلزم في اكزامي كل ده ما خلاص ده شغل هذا عادي ومش المره وقت ولا سخر وقت واي اكلوني لا فردول لا كشفنا انا بالي امسو اكزامي اكو شغل على بالي وركي فراسه وكاتو كوري شفتها وبعدين شفنا كي شغل له رطوبه كل اللزوم نقول امشي اكزامين اوتال انت امشي اكزامين اوتال وحاضر حاضر مشي بيجي فجان في الليل ويجاتو كوري وشغل فتراتنا خلاص عندنا دليل شيء في نسو شفنا شغل خليبان اللي قلت خلاص انا سويت قدرتي شغل خليباني ودو اجل في اوبيتال نشوف شغل على بيسي بمشي لان كان بادلو ما زمان ده كان ودينا كله ما ابو امرنا وهم ذاته بنفسه ما بلزولنا هسه خلاص بيننا هسه الحمد لله المينستر ده سانتي شعلنا في ايدينا وكاي فينانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون هسه عليهم كم ماشي المينستر كل فجر نمشي كم ماشي فجر اشي نمشي كم ماشي يومين ثلاثه انا قاعد في المينستر بيجي مشي الفونكسيونير انا المينستر
0: ما شاء الله
1: دخل هسه
0: علينا وانتم عندكم ناس انا تبقى التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل دواء انت كما عندك تنادي اخر ومرض ذاك ينفعك دورتك تنادي نادي اخر بس عندكم كل ما عندكم
1: هذا بس اساسا الجمعيات اي منظور جاء عدري في جمعيات عند فيشاغا عند نمره تليفون حقا عند سبيساليتي حقا جاي كل في فيشاغا فوتوغا كل جاي فوق اصلا انا كماشي في بيورو جيت حقا من كل جايز دول كان جابت مرض ميشيل ميشيل ميشيل اللي خلت ديريك انا نشيل تود نعرف لنا بلا باسيان انا جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كي اوبيتال كل ما يدري داويدا ده هناك انت علي شفنا انا اوبيتال انا نعرف طوالي مي الحق اني نخصنا ده انا نعرف طوالي خلت انا نقول فلان تعال أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبا أنا جميع دسي
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نادوك يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا
1: الله يبارك عشان الناس وقدين كانوا يدورون كل في نمرو 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
0: إن شاء الله
1: على 66 ده واتساب وأبل كل
0: شكرا إن شاء الله
1: عفوا
0: تمام شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم بداخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. مساء الخير مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الأربعاء، يوم الثلاثاء من شهري. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة السادسة تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة السادسة 45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة ما بعد النشرة، وكذلك تجدون برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية ومن داخل القسم العربي يخدمكم هناك خلال 45 دقيقة في الهندسة الصوتية تشوكي جابرييل، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. محبي أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة شمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، تقدم لكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الزميلة الزوارة النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا يعقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منه، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد أقباح هالة بدء الخريف. ورئيس الجمعية الوطنية يشارك في حفل تسليم جائزة البلياد الفرنكوفوني لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وأعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة الجمينة، ووزير الدولة وزير المالية الطاهر حامد إنجيلين يترأس المناسبة. أهلا بكم. ترأس مآلي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء، ترأس اجتماعا مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي هذا الاجتماع بغرض التحضير والوقوف على الاستعدادات والخطط الجديدة لمواجهة موسم الخريف المقبل وتداعياته المحتملة. تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله فيه مزيد من التفاصيل.
2: إن موسم الخريف على الأعتاب، بل بدأت قطراته تتساقط في بعض مناطق البلاد، وعندما يأتي الخريف لا يخلو من تداعيات جراء هطول أمطار غزيرة، والتي غالبا ما تتسبب في فيضانات وسيول جارفة تسقي الكاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم. الأمر الذي دفع معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا إلى دعوة اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى اجتماع عاجل وضروري اليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2026، باعتبار معاليه المشرف على اللجنة، كما أنه من أبرز مهام اللجنة التي أنشئت عام 2024 تحديد وتقييم وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الفيضانات وإدارتها في جميع التراب الوطني، وكذلك وضع خطط الطوارئ وضمان تنفيذها في الأجل القريب والمتوسط والبعيد. في مستهل الاجتماع وبحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ورئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلين، وكذلك الأعضاء من وزراء وفنيين، تحدث معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا مثنيا على ما تحقق من أعمال سلفا في هذا الإطار بفضل جهود اللجنة وشركاء البلاد، حيث تم التعامل مع فيضانات العوام الماضية بحرفية تامة ومعالجة الكثير من التداعيات على مستوى العاصمة والولايات، مشددا معاليه على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه حالة بدء الخريف، داعيا إلى سرعة الانتهاء من مشاريع المجاري المائية العالقة والأحواض والسعي لإزالة النفايات تسهيلا لتصريف المياه وتجنبا للأمراض والأوبئة. وقال رئيس الوزراء: جمعتكم لنتعرف سويا ونترقب توقعات الخريف الوشيك وتقرير ما يجب اتخاذه من تدابير ناجعة. هذا وخلال الاجتماع نوقشت جملة كبيرة من النقاط حيال موسم الخريف الماثل، وتحدث نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها وزير استصلاح الأراضي الإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة عقب الاجتماع مصرحا بالقول:
3: رئيس الوزراء مادانا فشن بدور بفهم، يعني الانونداسيون ده كل سنة كان وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي. البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسا وشنو اللي سوينا وشنو اللي نقدر نسوي لشعبنا ما تلقى خطورات. كان وصلنا في الفيضان، رجعنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا، في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدو بخدمه بخدمه. المينيستر أنا إنفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق، وهذا الشيء باين اللهم في لبهيلة في لبهيلة أنا نجمعنا ده سوينا طرق وقاعدين نبنو لسانا، وتعرفوا الطرق ده بفضوا في فيدان كان عم باكر عندنا شيء مشي عنينا في الاميناجمان اترافير بيليي انا البنك مونديال سوينا اشخاص شيء اسمينا الفاتو جبنا موتوبوم كثيرة سلمنا من الميري في وطائر كله انتنا من الميري في اشخاص كثيرة انتنا من الميري كله في شان الخدمة في لب العاصمة وفي المكانات الماء يكون الفيضان.
2: تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها تضم لجان فنية منبثقة عنها.
1: شارك يوم أمس الثلاثاء رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشامي في حفل تسليم جائزة البلياد الفرنكوفونية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. كان ذلك بحضور عدد كبير من وفود برلمانات الدول الفرنكوفونية. المزيد لدى علي عربي حسن.
4: شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشامي يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالقصر الرئاسي في نواكشوط في مراسم تسليم جائزة البلياد لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكانت بحضور عدد من الوفود البرلمانية الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشامي في هذا الحدث الرسمي الذي يكرس التزام الرئيس الموريتاني بقيم الحوار والسلام ومبادئ الفرنكوفونية. وتعد جائزة البليارد من أبرز الجوائز البرلمانية المرجعية في الفضاء الفرنكوفوني، وقد أنشئت سنة 1976 من طرف الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وذلك بهدف تكريم الشخصيات التي تساهم في إشاعة اللغة الفرنسية وتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ القيم الفرنكوفونية. وعلى مر السنوات منحت هذه الجائزة لعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسساتية التي تميزت بإسهاماتها في خدمة الفرنكوفونية وتعزيز التعاون بين الشعوب. ويأتي منح هذه الجائزة للرئيس الموريتاني في سياق تنامي الدور الذي تطلع به موريتانيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تمسكها بقيم الحوار والتعاون والتضامن بين الشعوب. وقد شهدت هذه المراسم حضور شخصيات سياسية وبرلمانية ودبلوماسية رفيعة من مختلف دول الفضاء الفرنكوفوني، مما يعكس مكانة هذه الجائزة وأهمية الدبلوماسية البرلمانية داخل الفضاء الفرنكوفوني.
1: وعلى هام زيارته لموريتانيا، قام رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشامي والوفد المرافق له قاموا بزيارة لمقر البرلمان الموريتاني. علي عربي حسن، التفاصيل للمرة الثانية.
4: في قلب العاصمة نواكشوط تفقد الوفد التشادي أبرز أروقة هذه المؤسسة العريقة التي تعد رمزا للديمقراطية الموريتانية، وبرفقة عدد من الوفود البرلمانية المتواجدة في العاصمة الموريتانية زار رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشامي على التوالي قاعة الجلسات العامة، قاعة الاستماع، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالإذاعة والتلفزيون البرلمانيين. وقد حظيت هذه المحطة الأخيرة باهتمام خاص من قبل الوفد التشادي، إذ تعد القناة والإذاعة البرلمانية في موريتانيا اليوم أداة أساسية للتحديث وجسرا حيويا لتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنين. وفي هذا السياق يضع البرلمان التشادي بدوره رقمنة الأنشطة البرلمانية ضمن أولوياته القصوى، وهو التوجه الذي يقود رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشامي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات البرلمانية. ومن المحطات البارزة في هذه الزيارة قيام رئيس الجمعية الوطنية التشادية السيد علي كلوتشامي بتقديم هدية رمزية للنظير الموريتاني محمد بيمبا ميغيت، وجاءت هذه المبادرة تجسيدا لروابط الأخوة والصداقة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. واختتمت الزيارة في أجواء أخوية بالتقاط صور تذكارية جماعية ضمت مختلف الوفود البرلمانية المتواجدة في نواكشوط بمناسبة حفل تسليم وسام البليات لرئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية.
1: وبالعودة إلى العاصمة المجمعين، فقد استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاد بمكتبه صباح اليوم استقبل وزيرة العدل حافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان إندونولوجي أليكسي نايمباي، وبهذا اللقاء تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. عبد الرؤوف أيوب وتفاصيل أكثر.
5: جاءت الزيارة التي جمعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزيرة العدل حافظة الأخطام المكلفة بحقوق الإنسان بهدف إرساء أسس التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية التي تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والتي تربط بين المؤسستين في مهمة ملف حقوق الإنسان بكافة ربوع البلاد. هذا وعقب خروجها من اللقاء صرحت وزيرة العدل حافظة الأخطام المكلفة بحقوق الإنسان دولوجي أنيكس لوسائل الإعلام العامة والخاصة بأن هذه الزيارة لها أهمية خاصة، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، ونأمل بالتالي أن تعتمد على التعاون المتين والديناميكي. ولهذا السبب جئنا للتبادل مع مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اللقاء الأول للتأكيد على استعداد وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان للتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية. للتنويه، قد حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة العدل إلى جانب أعضاء ومسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الملف.
1: ترأس وزير الدولة وزير المالية الميزانية التخطيط والتعاون الدولي الطاهر حامد إنجيلين افتتاح أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتاك. كان ذلك بحضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي إلى جانب مسؤولي الدول الأعضاء بالمركز. الزميل عبد الكريم عبد الله النو حاضر فعاليات المنتدى وأفانا بالمزيد.
6: تجيء الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتاك بأفريقيا المركزية بهدف تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية العامة. استهلت المناسبة بكلمة المدير العام لمركز أفريتاك مسمى كوليه فيكوت، قال إن الدورة 13 للمنتدى جاءت من أجل المناقشة التحديات الراهنة التي تواجه إدارات الميزانية في دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الميزانية وتحسين جودة النفقات العامة وتعزيز الرقابة على الموارد المالية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء. من جانبه وزير المالية والميزانية التخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين أوضح أن أهمية المواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء في المركز والعمل بأنظمة الإدارية المالية تتماشى مع معايير الدولية بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد طاهر حامد إنجيلين على ضرورة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتحديث أدوات التخطيط والبرمجة والرقابة المالية، مضيفا بأن المنتدى محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المالية لدول أفريقيا المركزية. تجر الإشارة إلى أن المنتدى شارك فيه مسؤولي المالية والميزانية من الدول الأعضاء بمركز أفريتاك أفريقيا المركزية ويضم 19 دولة أفريقية، والذي تم تأسيسه في عام 2012 لجمهورية كونغو برازافيل.
1: وفي سياق ذي صلة، عرضت الإدارة العامة للضرائب نتائج الدراسة الشاملة للقطاعات الناشئة للمناجم والبنوك والهواتف المحمولة. مناسبة العرض تمت صباح اليوم بفندق راديسون بلو بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين. مزيد من التفاصيل لدى حسن موسى حسين.
7: عرضت إدارة العامة للضرائب نتائج دراسة شاملة للقطاع الناشئة لا سيما المناجم والبنوك والهواتف المحمولة، وتهدف هذه البادرة في إطار سعي السلطات إلى وضع جاذبية الاستثمارات مع تعزيز قدرات الدولة على تابعة الموارد المالية. وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بسياسة تشجيع الاستثمارات القانونية المعمول به في جاد قديما والذي يعود إلى تسعينات القرن الماضي ولم يواكب التطورات اقتصادية راهنة. وقد كشف التشخيص عن عدة أوائق عدم فاعلية النظام، أبرزها ضعف مستوى التعاملات المصرفية حيث لا تزال المعاملات النقدية المباشرة هي الساعدة بما يصعب عملية مراقبتها من قبل الإدارة الضريبية. كما بيّنت الدراسة أن القطاع التعدين يعاني من تهريب كميات مهمة من الذهب عبر الحدود التشادية الليبية بسبب ضعف الرقابة الحدودية. هذا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات. كما كشفت الدراسة عن نقص في التأهيل والتدريب موظفي إدارة الضريبية خاصة مفتشي ومراقبي الضرائب. كما سجلت ضعف الرقمنة في القطاع الاتصالات وانخفاض معدل التغطية الكهربائية، وإضافة إلى ضعف التنسيق بين الشركات العاملة في القطاع التعدين والمديرية العامة للدرائب. ولتجاوز هذه التحديات أوصت الدراسات بتعزيز قدرات الموارد البشرية وإرساء رقمنة شاملة للنظام الإداري للتعاملات النقدية وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما دعت إلى التوسع الوعي الضريبي من خلال مجالات ومصادر جديدة للإيرادات الضريبية خاصة في القطاع الاتصالات. هذا وقد أكدت وزارة المالية عظمتها على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسات عبر تصريح الأمين العام النائب بوزارة المالية غامسالا كود نيكولا، الذي جدد الالتزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات النظام الإداري وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: في موضوع آخر، ترأس الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد، ترأس صباح اليوم حفل تسليم وسائل النقل المقدمة من قبل مشروع دعم الحوكم ومقاربة الأراضي في تشاد. كان ذلك بمقر وزارة إدارة الأراضي بحضور مسؤولي المشروع وبعض من المستشارين بالوزارة. وفي التفاصيل في تقرير عز علي علومة.
8: تأتي هذه البادرة التي قام بها مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي في إطار دعم اللامركزية في تشاد، حيث قدم المشروع وسائل نقل تمثلت في 6 دراجات نارية وسيارة رباعية الدفع لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية. في خطابه مسؤول مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي حبيبون أشاد بالتعاون القائم بين المشروع ووزارة إدارة الأراضي واللامركزية، موضحاً بأن هذه المعدات جاءت في الوقت الذي تسعى فيه تشاد إلى تطبيق اللامركزية. وأضاف حبيبون إلى أن وسائل النقل البسيطة يمكنها مساعدة المسؤولين من أجل أداء مهمتهم بالصورة المطلوبة، مؤكدا وقوف المشروع بجانب الحكومة. لدى استلامه وسائل النقل، الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد قال إن مشروع دعم الحوكمة هو جزء من الشراكة التي تخدم التنمية المحلية، وأن هذا المشروع أثبت التزامه بدعم اللامركزية وتعزيز قدرات الجهات المحلية الفاعلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى القاعدة السكانية. كما شدد الدكتور أحمد عمر أحمد بأن وسائل النقل يجب أن يتم استخدامها بعقلانية ومسؤولية من أجل إنجاز المهمة وضمان الإدارة الجيدة.
1: شكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:08. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. عقد ممثل خلية الإعلام والتخطيط بإدارة التطعيم ضد شر الأطفال بوزارة الصحة العامة الدكتور لانغ دي باي، عقد لقاء مع الصحفيين بهدف إخطارهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد مرض شر الأطفال الذي ستنطلق خلال الأيام القادمة. عبد الرحمن ميكائيل من تفاصيل اللقاء.
9: يجو اللقاء ممثل خلية الإعلام والتخطيط بإدارة التطعيم ضد شر الأطفال بوزارة الصحة العامة دكتور لانجباي كلاندوه مع الصحفيين حول إخطارهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد شر الأطفال الذي ينظم في الفترة ما بين 5 و7 من هذا الشهر الجاري. مناسبة اللقاء أشار استعراض مختلف الأنشطة التي نفذت من قبل الخلية في السنوات الماضية. دكتور لانجباي يضيف بأن هذا المرض يشكل خطرا كبيرا على جميع الأطفال التشاديين، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات، حيث تم تسجيل 356 حالة مؤكدة في جميع ولايات تشاد و60 حالة من خلال عام 2025. ومنذ يناير إلى مايو 2026 تم تسجيل 5 حالات، مما يدل على استمرار انتقال الفيروس بشكل نشط وعلى نطاق واسع. هذا وعقب عرض الوطئية الصحية ومناقشتها مع المشاركين خلص اللقاء بالتأكد إلى أن اللقاء آمن ولا يسبب أي مرض، بل يوفر حماية فعالة ضد الفيروس، إذ لا يوجد أي علاج لشلل الأطفال سوى الوقاية من خلال التطعيم.
1: عبد الرحمن، من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 5 وحتى 7 من هذا الشهر، لذا التقى المندوب العام للحكومة لدى ولاية جنيد الشرقية الجنرال أنغار هونغوم تي إيلي مع الشرائح الإدارية التقليدية الدينية والعسكرية لحشد الجهود وإنجاح الحملة الوقائية المقبلة. مراسلنا عباس بكر مصطفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
10: اجتماع تمهيدي وتثقيفي لمناشدة السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية والدينية لإنجاح المرحلة القادمة من حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولقاح ميبندازول وفيتامين آ لصالح الأطفال كوقاية من الأمراض المزمنة والمستعصية في المجتمع، وخاصة سكان ولاية إنيدي الشرق، حيث قال المسؤول الصحي ممثلا لمندوب الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور سانا قويمتا إلى أن التطعيم وقائي وصحي للأطفال. وبالمقابل ناشد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغار هورونغومتي إلي السلطات إلى فهم أهمية هذه اللقاحات التي كلفت الحكومة وشركاؤها أموالا طائلة، لذا طلب من سكان ولاية إنيدي الشرق احترام وتقبل اللقاح لوقاية الأطفال من الأمراض في أعمار متفاوتة، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 0 إلى 5 سنوات لوقايتهم من الأمراض الفتاكة. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قدم منسق التعداد العام الثالث لسكان الدكتور ماجيكو توري بيرت قدم حديثا صحفيا بقرر المنسقية أبان في خلاله المعلومات الغير دقيقة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عاليات التكفل بعوان الميدان. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
11: يخطر مكتب منسقية الإحصاء العام الثالث للرأي العام الوطني بأن عمليات تكوين عوان الإحصاء قد انطلقت فعليا في 23 ولاية من ولايات البلاد، وهي متواصلة في ظروف جيدة، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، ونظرا للمعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عاليات التكفل بعوان الميدان، فإن مكتب المنسقية يود تقديم التوضيحات التالية. لقد تمت المصادقة على الترتيبات المالية الخاصة بالإحصاء العام الثالث للسكان من طرف اللجنة الوطنية للسكان، وهي الهيئة المشرفة على عملية الإحصاء، وفي إطار مرحلة التكوين تم تابعة 37245 عونا للإحصاء و815 مكونا على مستوى التراب الوطني، كما أن عملية العد الخاص بالإحصاء العام الثالث تتطلب غلافا ماليا إجمالية قدره 9.46 مليار فرنك سيفا مخصص للتكوين وعجور أعوان الميدان وكافة الأنشطة المرتبطة بعملية الإحصاء. وخلال فترة التكوين يستفيد كل مشارك من منحة التكوين قدرها 8000 فرنك سيفا، تدفع على دفعتين 4000 فرنك سيفا لكل دفعة.
1: ومتابعة للتقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول فعاليات امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، فقد استطلع الزميل عبد الرؤوف أيوب آراء الممتحنين حول مدى جاهزيتهم قبيل انطلاق الامتحانات، وعد لنا التقرير التالي.
12: تقترب انطلاقة الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، حيث أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات أونيكس أن موعد بدء الامتحانات سيكون يوم 8 يونيو لعام 2026 بمشاركة جميع تلاميذ الصف الثالث الثانوي بمختلف شعابه وأقسامه على امتداد الأعراض الوطنية، سعيا لنيل النجاح وتحقيق نتائج مشرفة.
5: وفي هذا الإطار أجرينا استطلاعا مع عدد من المترشحين بهدف التعرف على مستوى استعداداتهم وما توصلوا إليه من تحضيرات حتى هذه اللحظة.
13: بكل رغبة سمح الشيء قاسي لكن كان قدير قريد ولا سويد ده شيء قاسي ما في عشان انت تدور تمشي كلاسي براز عليك عندك شغل في راسك استير قرام هو هين انت اللي المهم تعالي اللي تباسي كلاسي براز لكن هم أقول إيه الله بزي هدو يجهز حال مشيه
14: ماتير وادين ده كمالنا وادين ده ما قدرنا كمالنا بغرف دور وكي بدينا ده عندنا ريتار شيا
15: الحمد لله الجهنة ركي كتير لأن ندس فقرنا رو قريب الله بالنسبة ماتير أنا سبيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي ده أنا خدم فوق ده زيارة كو بالنسبة أنا ندورة تري بيان كو عشان لي نعرف كي يقول لي سبينران كي نعرف خدم قرينا الحمد لله نعرف أشيار لي تابلسما إجلسي دنجاري
16: بداية العام لحد وقت العسل الحمد لله ذاكر كتير خصوصا في المواد العلمية يعني ميقن يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الأدبية لازم تفكر فوقها وتذاكر فيزياء وكيمياء أحيانا تغلبك لكن هم كان ذاكرت كتير ده شغل ذاكرت قاف راسك ما يخونك
17: ناسل ما ذاكر لا اللي وقت ده أسر اللي ذاكر زيادة وإن شاء الله كان مذاكرة أنا ضعيف شيء يقول يزودو الذاكر كل ما يكسل يوري ذاكر فوق ما يوري لقي شهادة البيضاء ويخليه مذاكرة الباقي.
5: وللإشارة نناشد جميع المترشحين والمترشحات التحلي بالجدية واليقظة والانضباط خلال فترة الامتحانات والابتعاد من كل أشكال الغش امتثالا لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المترشحين في امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق بالتقديرات العالية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وننهي نشاطنا بالصفحة الرياضية حيث تناول الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين في صفحته الرياضية اليوم أهمية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
18: رياضة ذوي الحمم أو كما يحلو للبعض تسميتها رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تتعدد مسمياتها وصولا إلى المسمى العام الرياضة البارالمبية التي بات لها وزنها على المستوى العالمي وفي البلاد لا يعد الحديث عنها مجرد حديث عابر بل هي حقيقة ملموسة لها معطيات ميدانية ممثلة في الفيدرالية الوطنية للرياضة البارالمبية التي تحتم بالأنشطة البارالمبية. هذه النقاط هي القوة التي تنطلق منها الرياضة البارالمبية في مواجهة عالم متغير ومتفاوت في الاهتمام. وفي ظل كل ذلك نجد أنفسنا نتجه نحو اتجاه يمضي بطريقة مختلفة ما أحوجنا لتنظيم أنشطة هذا القطاع الذي وفي وقت قريب كان لهم الفضل في تمثيل البلاد في المحافل العالمية فالوطنية لا تتجزأ ودبلوماسيتها في التمثيل لا تقتصر على مجموعة دون أخرى بل هي مجموعة تمثل كل من يحمل شعار الوطن الثلاثي ليكون سفيرا للبلاد ويعرف الآخرين ببلاد الحبيبة تشات. فالرياضة البارالمبية لديها امتيازاتها وطريقتها في المضي قدما نحو مستقبل آخر يكون لها دورها المنوط بها كما أن هناك رياضات متعددة في الرياضات الأخرى فالرياضة البارالمبية ليست استثناء فهي لديها طريقها في كرة السلة والقدم والطائرة وغيرها وتوفير بيئة صالحة لهذه الفئة خطوة في الاتجاه الصحيح للإعتراف بجهودها نحو الاستفادة منها والمضي قدما في طريقها نحو مستقبل مشرق. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية وختاما نذكر بالعناوين. رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا يعقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه حالة بدء الخريف. ورئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي يشارك في حفل تسليم جائزة البلياد الفرنكوفونية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة نجمينة. وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلي يترأس المناسبة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين الإخراج مصطفى بشارة محمد في التنفيذ الفني المهندس تشوكبي جابرييل، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعينا الكرام، بعد ما استمعتم إلى نشرة الأخبار ما زلنا نواصل وإياكم بفقراتنا، فقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. أما الآن فقرة برنامج مفيد، أرجو المتابعة تتابعون الآن نوافذ.
1: برنامج نوافذ
2: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتية يوسف. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
5: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى أن العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس اللي هسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قص لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيء ده وما قادر يوفر لهم مشيدة.
3: صحيح.
4: فشيدة موجود بكثرة، بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم. في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة فيك التكاتف بيناتنا نوعا ما، وده شيء بميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
3: جميل.
4: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
3: فعلا يعني الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير.
4: أيوة.
3: يعني
4: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية، وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة، ده ما ناس معينين يشيلوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع، دي من حق الناس
3: المسكين الفقير والمحتاج
4: ده. هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي، فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كلوا يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة الأطفال. يعني
5: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
4: فرحة الجميع.
3: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة. يعني ما إنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، فكلك الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
4: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية، مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرفه إمكانياته ما تسمح، إنت اتصور قدر شنو الفرحة حقيقة بتكون موجودة إنت لما تنطيك. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف كيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيف عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم، في موجود بكثرة
5: جيران
4: ما قاعد يتفقد. هو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد،
3: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي باليسار.
4: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس

0: اللي عندهم فلوس والله ما في يعني في أجر أعظم من إنك أنت تفرح إنسان ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان.
1: قضاء حوائج الناس
0: وأشياء بسيطة أحيانا أنت يتخيل يعني حتى لو ما قدر وديت لهم حروف لو قسمتهم ألف ألف لو ألفين ألفين تفرح معاهم ويعني يشكروك ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنه هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية مرات عادي لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي الأشياء الجميلة الهدايا مثلا التواصل صلة الرحم الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا أوين أرامل مثلا إنت تلقوها مرض فلان دي زوجها مات مما تمام شوت زرتوها ما ودوت لها هدية مرض أخوك مرض ولد عمك مرض صاحبك مرض شخص تعرفه أو مرض جارك توفى أصلا ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لأن نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا نجدد المحبة بيناتنا أيوة صلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من متلمتها أصلا في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكونوا يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها بأبسط الأشياء.
1: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهلك يقول لك إيد لإيد
0: والله
1: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من الإيد ده بس ما جيتنا
0: والله
1: فشيت يا دلة ده الكلام الصحيح. فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في دين الإسلامي ما تنسي
0: بالطبع أكيد
2: في صلة الرحم
0: وفي شيء واحد
2: صلاة والسلام بالرحم
0: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف ناس عشمانين في نفسهم جدا تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالد الشيء ما عنده لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يا لا ما تمشي
1: ما تمشي أنا والله ماني
0: حكم الحاجة ترى فأنت ما تنتظر الزول ده يسألك ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو أنت تكون محتاج ده كان أنت ما فكرت أجيب ليه ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تالي مجتمع متعفف أشمان في نفسه رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى فما تنتظر أنت نادي من هو محتاج تشيفة تعرفه من شكله من لبسه من تصرفاته من بيت القاعد فوقه
2: من الحالة حقك
0: فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه هو ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى أنت تنطي وما يبقى حاله ذاته
2: ما ممكن
0: أصلاً أعطيه ما تبقى حاله حالات تدي تنطي بدون ما
2: بمفاجأة وأجر كبير
1: إن الله ولا حلو
0: ما حلو وما بيسألوا والله ناسي نادي هنا شوية يعني تلقى نادم كده بيمشي بسأل ده شيء
1: فنتمنى فرصة انت العيد دي إن شاء الله بدو الناس كلها تقدم الخير للغير وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني
0: يا رب
2: والناس للناس رحمة زي ما قالوا الرحمة هي ما كلام فقط يعني بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حسي شوية قلتك فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد
1: شكراً. وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلت يعني
0: شكرا لك على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم تلقوا المواشي أسعى حاليا بقت غالية وتقول أشياء كلها بقت غالية حتى الموظف تلقى بيشكي والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بيشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50
1: والكلام ده زمان ثلاث سنين زمان
0: مادة وأسا بقى حقيقة يعني
1: 30 ألف ريال غرامي وهدي
0: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بس ما بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاتك ما لاقي ضحية نوديها أنا كيف نفكر في أخوي. فهو يعني ما مطلوب مني لأن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح بيه
1: أو أضع عليه حسب قدرتك.
0: الله يرضى عليك. الصباح أصبح ده نادم زولك بعيد منك وشيء كتعرفه مثلا عشمان فوق ولا شنو كم ما قدر وديت لي شيء كلمة طيبة اتصل فوق عيت لي يعرف إنه في زول فكرة اتصل فوق عيت لي إذا كان في صغير يتيم إن شاء الله الحلاوة الساكت حقت البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ما إلا بكتريتها
1: بكم كبير
0: حتى لو شيء أقول المهم الزول ده يعرف كي اتفكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمته وبارك لي العيد ده كله بيكفي. صحيح الظروف أصلا صعبة وعامة للناس كله أصلا نحن ذات حالنا دي أنا دي اليوم خروفي ماشي توقعت نفكر ذات من موضوع عن 30-40 ده
2: طيب فتحية هي الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد. زمان سنة الفاتت والقبلها فاتت شوية أحسن خروف تشيفي ما شاء الله كده من 30,000 وفوق، بالرغم من إنه العيد الحسي قاعدين هو إيد الضهية الواحد بضهي بالخروف.
0: والله جاوب من الصعب جدا أسعالي عنده شغل ذكرها في رأسنا مرة واحد فواحد من الزملاء قبل بحجي قال السنة دي إلا قال نضبها جدا فمشكلة كبيرة صراحة.
1: لولا الشرع أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشرع ما عمر
0: بيه.
1: طيب أستاذة فتحية بصفتك إعلامية شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
0: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات لنا إحنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا إحنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى إنه كل المجتمع تشادي، هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع معطاء. أيوة والله مجتمع معطاء أكتر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى إنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادي مثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عاطف أكتر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا إنه هم منطيهم أهمية. نعم. إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة. نعم. فأتمنى إنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوه يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
1: بالمناسبة الإيتان الأطفال المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك، معناه الناس هسه حاليا كثير الناس بيقول لك يا أخي أنت إيد ما أنا لهم بسوا.
0: بالفعل في ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأضحى المبارك بيشتروا ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لمهم ما فارق معاهم، لكن في ناس بيضموا ملابسهم حقات العيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كثير من المجتمع التشادي أحيانا أنت مع عيالك وحيدتهم، مرات عيال أخوك ولا أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي، مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأسرع الخروف اللي ب30 ده تجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم خروف؟ أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقهم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيب له. فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال، راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتها كيف تمة. فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي ليه الشيء ده هين ولا يا اللي قدر اللي لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب أو يحس بثقل أو يحس إنه هو مقصر. الرجل لما يحس إنه هو مقصر ده شيء صعب جدا
1: صراحة والله، بيحس بيكون بضيق وأنت تمشي بيتك وتحس إنه أنت مقصر من أولادك وكله، الكلام ده صعب شوية
0: جدا جدا.
2: نعم أستاذة فتحية، أجمل ما في أيام العيد الأضحى هو المحبة والتسامح وصلة الرحم. أستاذة فتحية، البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الإيد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين مساعدة المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
0: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي، الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت. فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما والشيء ده إنت صحيح فرحان بي وكل شيء، لكن هو للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا. فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان، لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
1: وفي الحقيقة ذات الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
0: أكيد
1: حولنا يعني. ونحن إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام، نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
0: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في راديو في التلفزيون، المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون، بقدم طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته، الأرامل للأيتام السلام لأبهات للأمهات لأسرات الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
2: آمين يا رب العالمين. وكل عام وكل الأمة الإسلامية وأمة شادية بألف خير وكل الأمال الإزاعة الوطنية وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم. تحياتنا لكم وعيد مبارك.
0: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وانتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. وزي ما قلت قبل ده هم ما محتاجين وصية, هم بس محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي أنطي, لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي. وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
2: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. وكل عام وأنتم بخير. عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
1: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم مطروح معناتهم رحمة وحج حواء حبيب عم,
2: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي وأخرجها لكم عبد الله توش.
1: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
2: نتمنى لكم متابعة سعيدة ما باقي برامج الإذاعة. وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
3: برنامج نوافذ,
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التالية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مساء الخير بنات الجات الحبيبة، مساء الخير عاصمة نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية، والتشاد القاعدين في الخارج نكون معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 3/6/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة، في مكنة الفن بأسر الألات والموجات الأغاني والنشرات، في مكنة الفن لوم ديبو تلوالي شوبوي غابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:48 في استوديو تروح أنا لأونا ما في كارتي جبانغاتو كومينانا ديوزي مراندو سوما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد شوية طوالي نبدأ لكم بالبلاغة، متابعة سعيدة.
1: على عجمني هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لهم يا ترجالة لهم يا ترجالة على يولمم في دول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة يا دول الرجالة

0: بدنا كذا رضي زراكول اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني
1: الزغرابة. نسونا سماعة الكرام نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجد لكم أسماء بدل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد جبرين لوان عند بكان في تيران قبو سكسيون 3 إلو 9 لو 21 أباس فضل سيلي عند ومحمد قصير عندهم بكان في كارتيه مشاقة سيكسون 3 إلو 106 لو 16 في كارتيه أنوارا سيكسون 1 إلو 22 ولو 1 2 3 4 كمان في كارتيه أنوارا في تيرين سيكسون 1 إلو 27 لو 21 لو 22 toujours في بكانات في تيران في كارتيه نوارا سيكسيون 1 إلو 27 لو 22 23 و 24 دايمون في نوارا سيكسيون 1 إلو 27 لو 15 و 16 دايمون في كارتيه نوارا طبعا ده بدون اسامي بس الا بالسيكسيون سيكسيون 1 إلو 27 لو 18 و لو 20 دايمون كارتيه نوارا سيكسيون 1 إلو 27 لو 19 و لو 20 quartier Anouara Diamond, section 1, ilo 27, lot 13 ou lot 14. Asseit Zakaria Maimouna, in the parcel du quartier Amtoukoun, section 2, ilo 39 ou lot A. Ou akhiran Abdelkarim Mahassan Najarma, in the vacant du quartier Karkanjeri, section 1, ilo 36, lot 14. Kouloum tu al jamadil kamamosho, al balakhda ka convocation. Balakhana wadar. عدم عبد الله رمضان قايد في كارتيه أنجايري بفتش ولد أخته مهاجري اسمه موسى أحمد الولد ده عنده 10 وواحد سنة مرك من كارتيه تقيلة دينجيسو كابين الجزيرة من يوم الاثنين ويا حسا ما قبل البيت فبطلب من أي إنسان اللي جاء وشافه أو كراه في بكانه خليه وديه للبوست البوليس القريب ليا أو بنادم في نمران تليفون 66 10 8 90 1 0 8 ارتل آخر 60 10 و 9 10 0 4 عفوا ارتل آخر 60 و 1 40 و 6 10 50 و 2 تيغو 20 و 5 20 20 و 9 60 و 6 نواصل بالبلاغات دائما بلاغنا ودار الدلقانا كارتيا قجي همر القوس بخبر أي أسرة فقدت واحد ولد عنده 12 سنة الولد اسمه الحاج محمد موسى أما اسمه سميرة فاطمة عبد الكريم الولد ده حاليا جاي بكان الديليجي فبطلب من أي أسرة فقدت ولد خليه بمشي بكان الديليجي أو بنادو في نمران التليفون 66 30 91 80 تيغو 99 12 04 41 نواصل بلاغات بلاغنا 40 جدة آدم الحاج ولد انقرقورة وشيف دكانتو عبد الكريم جرات صال آدم بلام أبوه إما دكتور أبكر علي وبلام محمد جدة بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكونوا سرغ إلى 40 يوما أخوتهم وزوجتهم فني إما ببقى أمباكر الخميس في مسيلة بكومة هلية الدليجي موسى جبرين محمد نكرر جدة آدم الهاج ولدن قرقورة الشيف دكانتو عبد الكريم مجرات صالح آدم أبوها إما دكتور أبكر علي بلامة حامد جدة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أخوتهم وأمهم فني إما السرقة دي تبقى أمباكر الخميس في مسيلة بكومة إليت الدليجي موسى جبرين محمد نواصل بالبلاغات بلاغنا 40 كمان بلاما هارونا ولد الهجرة عائلة آدم الهجر ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون سرق إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم وخالتهم فني الضهبة. ببقى يوم الجمعة من بكرة في هيلة أبينا هيلة بلام هارونا ولد الهجر. نكرر بلام هارونا ولد الهجر وآيلة آدم الهجر. وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة الله المجاورات بكون سرق إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم وخالتهم فني الضهبة. السرقة تبقى من بكرة يوم الجمعة في هيلة أبينا اللي هي بلام هارونا ولد الهجر. واصل بلاغات بلاغنا وفاء جبرين عبد الرحمن عمر جبرين رخيصة بشارة رمات هارون حسيني كويا بلام عبد القادر جبرين الهاتشا أمباري شيخ أبتشانغارو مالنم مقنبو علي الرئيس فلج بشي شيخ رمات يونس الغالي محمد تقليج بلام إلي عمر شيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر مالهم جيم عمر الحاج عمر النور الضيف عمر أبا جدة إدريس عمر إبراهيم ديركتر مهمة جبرين بلام بشارة محمد بلام إدريس محمد الطيري محمد قونا الحاج أمباري عائلة الحاج آدم في مبسطنا بلام أبكر رهيسيني وبلام إيلي زكريا. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة ابنيتهم كلتوم الحاجة أمباري ماتت الباري في الليل والسرقة تبقى مباكر الخميس في دقوي آلاه اللي تبلام عبد القادر جبرين. نكرر جبرين عبد الرحمن عمر جبرين رخيص بشارة رمات هارون هيسيني كويا بلام عبد القادر جبرين الحاج أمباري شيخ أبتشانغارو مالهم قنبو علي الرئيس فلج بشي الشيخ رمات يونس الغالي محمد تقليج بلام إلي عمر الشيخ آدم مرحال بلام الهاج أبكر مالهم جيمة عمر الهاج عمر النور الضيف عمر أبا جد إدريس عمر إبراهيم ديركتر مهمة جبرين بلام إدريس محمد الطير محمد قونا الهاج أمباري أيلة الهاج آدم في مبسطنا بلام بركة حسيني وبلام إلي زكريا. لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا بنيتم كلتوما الحاج أمباري ماتت الباري في الليل وسرقة تبقى أمباكر الخميس في دقوي آلاه اللي تبلام عبد القادر جبرين الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة.

مسيون سمات الكرام نواصل بالبلاغات بلاغ انا وفا ايلا جبرين مكايلا كبش جبرين يونس جبرين بكر ادريس الهاج ادم جبرين الامام مصطفى جبرين ادريس محمد جد ادريس هارون ادريس الهاج محمد اما محمد دليجي سيف دليجي احمد بشاره دليجي موسى اشنو دليجي اما خي دليجي جيمي دليجي جبرين عيسى دليجي محمد عيسى دليجي صوال عبد الكريم دليجي لوان حسيني دليجي دنمليمي دليجي سن ادريس زكريا دليجي بزين سوق دليجي فيصل لجدة اللوان هارون بالي اللوان موسى فيديغو اللوان جدة حسيني عائلة بلاما قربة فكي آدم مكايلا الشيخ محمد حسين الشيخ عبد الرحمن كيدو بلاما يليب درمان الشيخ اللوان جدة القوني آدم إبراهيم اللوان موسى آدم هنما يدقري عبد القادر بشير عبد الرحمن نفاس دبيتي أبا عمر قنبو ولد الشيخ السم الهاج حسيني جو محمد البشير آدم القوني آدم مصطفى القوني طه حسن الشيخ أطية بلام عبد الرحمن موسى اللوان كشلد الندنيني جبريل محمد وبلام عمر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل والناس الإنفي بوفاة أنا ولدت أم آدم محمد إدريس المعروف بكبشي مات البارح في الليل وسرقت طبقا مباكر الخميس في كارتيه ورولا مقابل لكل طاسة نكرر عائلة جبرين مكايلا كبشي جبرين يونس جبرين أبكر إدريس الهاج آدم جبرين الإمام مصطفى جبرين إدريس محمد جد إدريس هارون إدريس الهاج محمد إما محمد دليجي سيف دليجي أحمد بشارة دليجي موسى أشنو دليجي إما خي دليجي جيمي دليجي جبرين إيسا دليجي محمد إيسا دليجي صوال عبد الكريم دليجي لوان حسيني دليجي دنمي ليمي دليجي سن إدريس زكريا دليجي بزين نسوك دليجي فيصل جدة لوان هارون أبالي اللوان موسى نديغو اللوان جدة حسيني عائلة بلام قربة فكي هارون مكايلا الشيخ محمد حسيني الشيخ عبد الرحمن كيدو بلام يلي عبد الرحمن الشيخ اللوان جدة القوني آدم إبراهيم اللوان موسى آدم الميدوغري عبد القادر بشير عبد الرحمن فاص ديبيتي أبا عمر قنبو ولد الشيخ السم الهاج حسيني جو محمد البشير آدم القوني آدم مصطفى القوني طه حسن الشيخ أطية بلام عبد الرحمن موسى اللوان كشلد الندنيني جبرين محمد وبلام عمر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الارفه والجيران بوفاتنا ولدتم ادم محمد ادريس المعروف بكبشي مات الثلاث ليله الاربع وسرت تبقى مباكر الخميس في كارتيه ورولا مقابل كل طاسه الاهل الله يصبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنه عائلة سيني كواسا عائلة السيار قجة بلاما قنبودنا عائلة مليم عبد الله بلاما بكر توم شيخ محمد أمبريا عائلة أبزين شيخ عمر قجري شيخ محمد دقاش عائلة خرسة الراب شيخ بكر عبد الرحمن أبا شيخ نجوان بكر شيخ جد عبد الله بشي عائلة ديناء موسى عائلة عبد الله هارونة في فرشة اللوان إبراهيم آدم الجد دليجي أبوجة محمد دليجي حسيني أدمان شيخ عبد الرحمن مدخير شيف دراس آدم مدخير دليجي سيد حسيني شيخ جدة باباي عائلة الشيخ جابر إبراهيم كنغوماتي تراب كسري عائلة رخيص جيمي الهاج جدة إيسا في آلاية تراب كسري الهاج مكايلا أخي شيخ آدم خرسة في نجمينا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل بوفاتنا ولدتم موسى عمر حسين مات مرض قصير وسرق كمان تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في بيت الأهل في كارتيه ديجيل أحمد أبيسو ما بعيد من مسجد أنا الشيخ أحمد دقاش الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنه. نواصل بالبلاغات بلاغنا فرها الحاج انجيني بركه هارونا ابو بكر عبد الله حسن عبد الله احمد مكايلا بلام ابو توم ابو نجج توم حامد يايا عبد الرحمن نفريدي رمات دودو بكر سياقه الرئيس محمد توم جد ابراهيم قرقور محمد وسمانا خي الرئيس حسن قنبو محمد هارون المعروف بتنبل الإمام آدم إبراهيم عبد الله جدة عبد الرحمن هارون قنبو يايا
جرما يا توما بلا ما خي الزين في الجزيرة محمد إما أطية سيدة خميس جبهة ملم إيسا موسى في عمود السقورة بلا ما سيدي خال عبد الرحمن في اللبانة عبد الله دنا إيسا دنا دول جنين في قرنفلايا ضهي موسى في هل السماعين الشيخ محمد القوي في الماجروية عمر صالي مؤمن صالي أبيس صالي دول جنين في الدري آدم حسن وحسيني كتكيري جنين في تابوي الهاج حسنة التوم والشيخ ودينا يوسف الاثنين جنين في بطة البقرة فكي حسن الهاج حسيني كوشا الهاج ود السلطان في مبتة الجد موسى وحسن صالح جنين في جيقيني عبد الله جيمي وآدم محمد جنين في كلكلايا كم سلوم أنجيني عبد الرحمن موسى حسيني هارون جبرين موسى جنين في قلرايكي بشارة رخيص وحسن أمداي جنين في قرقر عبد الكريم حسيني في كويكي إدريس جيمي وأبلام عجد جنين في مرمي معلم جبرين بنية في مرمي الشيخ محمد أبا وعبد الرحمن محمد جدة قديم في الضباء يوسف جدة في مقرقف لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإلف والهلال المجاورات بعروسنا ولتم جدة الحاج أنجني العرس يكون مباكر الخميس والعزومة والختامة يوم الجمعة في اللبانة هلة بلاما بورو توم واصل بين بلاغات بلاخنا وفا بلاما خال إدريس وسولي محمد مالم آدم يونس أحمد عبد الرحيم حسن مكايلة الحاج حسن كويس شيخ جبرين قدوري بلاما إبراهيم ماني عبد الواحد الطاهر مالم عبدو المعروف عبد الرحمن جدة الحاج رماد إيسا علي محمد يونس محمد حامد شيخ حسنة الشواني بلاما حسنة جيري شدة إيسا بلاما جبريل رماد بلاما حسنة آدم شيخ إيسا نمان بلاما جبريل أحمد بلاما بنية علي بلاما عثمان موسى بلاما أضي جدة بلاما عثمان النور اللوان أحمد عبد الهادي بلاما محمد أبا جدة دناء ولا دناء واسولي أمر شيخ إيسا محمد بلاما حسن أمباري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمهم وأبوهم رماد محمد كوجة مات يوم الاثنين في هلة الرفاق والسرقة تبقى أمباكر الخميس في الرفاق هلة بلاما خالة إدريسة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة مواصل بلاغات بلاغنا فرا أبكر إبراهيم رمات إبراهيم آدم إبراهيم محمد إبراهيم عمر عبد الرحمن يايا عبد الرحمن حسين عبد الرحمن جدة بشارة شيخ جدة محمد دريقا بزين حسيني عمر عبد الله شيخ موسى حسيني محمد راتب عمر آدم حسيني أبكر أسوار بكر كونو توم إيسا جرم عبد الله فنداسي حسيني أحمد تفايا عمر محمد الرئيس إلي ولا بكر دينا ولا ضهية لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتم التوم أبكر إبراهيم العروس أبقى مباكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في أنظهير دائما ببلغاتنا الفرحة بركة جبرين محمد جبرين موسى سيد حسن إيسا محمد أحمد محمد سليمان آدم الشريف فدلقيس من جدة محمد آشي جدة حسيني أزرق جبرين قوني يونس سيد بركة بلاما خالة إدريس عبد الله بلاما دقر عمر عبد الله دلقي موسى الرئيس محمد تبركة علي مكايلة ساكن علي بلاما صالي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإلف البعيدين والقريبين بأروسنا سيد والبركة الأروس تبقى يوم الجمعة من بكرة والعزومة يوم السبت في بلتي أم كنبلة اللي بلاما جبرين بركة واصل بلاغات الإمام عثمان بكر الإمام سيد جبرين الإمام محمد حسن لهم الفرحة ببلغوا لكل المداحين الحفاظ القرآن الكريم الفقراء والأهل البعيدين والقريبين وناس اللي إرفي بفتوحنا مسجد جمعة وده بابك يوم الجمعة في أمبلينا هلت بلاما عمر أبكر نكرر الإمام عثمان أبكر الإمام سيد جبرين الإمام محمد حسن
لما الفرحة ببلغوا لكل المداحين كل الحفاظ القرآن الكريم وأحباب الرسول وكل القونة والأئمة والأهل البعيدين والقريبين. خلي بجي بحضروا في فتوح أنا مسجد جمعة وده ببقى يوم الجمعة أم بكرة في مبلينة اللي تبلامة أمر أبكر نواصل بالبلاغات ده بلاخنا درجان. شكر بلام هارون أحمد مكايلة. بشكر كل المسائل الإداريين والعسكريين وشيوخ القبائل والأهل هنا شاري باقرمي ومسينيا الحضروا في درجينا كبلامة أنا نغرقوموتو بدل أبو المرحوم بلامة محمد ساري وهيدي. من ناحية تانية بخبر السكان أنا الحلال بكون أنا حلال أنغرقوموتو والهلال إن كانتون كدادة سوبر فكتير هنالينيا دربالي ده في بروفنس أنا ولاية شاربا قرمي بكون أنغرقوموتا دي دوكو قسموه لهلال تنيني أنغرقوموتا 1 وأنغرقوموتا 2 وهو كبلاما محمد مكايلا بلاما هنا أنغرقوموتا 1 شالبا كان هنا أبو المرحوم بلاما محمد ساري وهيدي. واصل بالبلاغات سميو بهزن الموت الفجئي هنا أخوهم وكوزاقهم وأمهم الحاجة القوني مبدو ولي أنا ساوى مات في جمينا يوم الاثنين 1 جويا 2026 بعد مرض قصير. البلاغ الهزين بقدموه للكنترولير جنرال البوليس الجنرال مامادو بولينا يوسف محمد آدم المير أدجوان أبول الحاج إيسا بوكر يوسف حسن آدم ممر محمد موسى مارا آدم مولي أباكورا غونيم بدو يوسف حسن آدم مالا أودو إيسا وكل سكان هنا سوا. البلاغ الهزين كمان بوجول الشيف دو كانتون أنا بول يوسف مبدو مبامي شيف دو كانتون هنا نجيلي 1 و 2 والشيف دو كانتون هنا نغوري كجلا بار مبدو شكو والشيف دو كانتون هنا تجنينشي عمر كجلامي بكر والشيف دو كانتون هنا ليوا أحمد محمد آدم وكل الشيف دو كانتون بدون انفراز الحاج كريم موسى هنا بغاسولا الديبيتي محمد أبكر كو الديبيتي مادي الشيخ أبكر في دولا غوني آدم جيبي في مون للحاج نغورني الحاج غانا إيساي في كايلارام ولكل الأعضاء هنا الكونسي سبيرير السكسيون هنا بول مثل آلة هنا بول مال موسى كيري كيتشي في تربة وكل الأهل الأخوان والرفقان هنا التربة هنا ليري إنجو وبقول المرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. آخر بلاغ قبل الأخبار بلاغ أنا شكرا البلامة هارون محمد مكايلا بشكر كل مسائل الإداريين شيوخنا القبائل والأهل إن شاربا قرمي ماسينيا الهضرو في درجينا كبلاما ننقرقوموتو وده بدل أبو المرحوم بلاما محمد ساري وهيدا. من ناحية تانية بخبر السكان الحلال ننقرقوموتو يعني في كانتون كدادا وفي بريفكتورا نلينيا ديبارتمان دوربالي في ولاية شاربا قرمي بكون ننقرقوموتو دي قسموه بكان اثنين ننقرقوموتو ونقرقوموتو دي وهو خطوب بلاما هنا انغرغوموتو ان بكان هنا ابو المرحوم بلاما محمد ساري وهدي. الساعه 7:13 دقيقه.

الحلة مرجنا السيرة وبنات الحلة ماشينا السيرة صبيان الحلة مرجنا السيرة

0: مستمعينا وسمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار اللامسائية هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 3/6/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين: الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنا الإدارة والوقاية من الفيضانات، كان سوغم لما مع الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمي هلينا، الهدف كمان يجهزوا ويشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الخريف الجاي. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكل تشايمي كان حدي الرامز في مدينة هنا نواكشوط في دولة موريتانيا إلى حفلة هنا أنطينا الجائزة هنا بليات الفرنكوفونية. بعد الرئيس هنا الجمعية الوطنية قام بزيارة في المقر هنا الجمعية الوطنية هنا دولة موريتانيا. وتسمع أخبار آخر: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمي هلينا رسلهم الله صباح ملمة مع الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنت الإدارة والوغاية من الفيضانات، الهدف كمان يشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الخريف الجاي عشان فيضانات آخرة ما تقى. تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني سين رمات.
0: العلامات أن الخريف خلاص بدأ بينشاف، والأمطار كان جات أكيد تسبب فيضانات كبيرة في مختلف الولايات هنا بلدنا جات، وده بيسبب مشاكل كبيرة للمواطنين. عشان ده رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا سوى ما لما مع اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الفيضانات. اللجنة دي كونوها سنة 2024، ورئيس الوزراء هو بس المشرف العام عن اللجنة الوطنية. الهدف من اللجنة تخدم عشان بيساعدوا المواطنين من الفيضانات المتضررة، وكمان اللجنة بكون عندها خطط هنا عمل في المدة القريبة والمدة البعيدة. الملمة دي حضر فوقها نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليماننا محمد، ورئيسنا اللجنة الوطنية وزير الدولة وزيرنا المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينج وعدد من الديركتورات والفنيين. في البداية شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، كلم بالعمل السمح السوء في الفترة الفاتت، ودبق بجهود هنا اللجنة الوطنية وشركاء هنا تشاد الكان قاموا بعمل كبير في السنة المضت، وعالجوا كثير من المشاكل في العاصمة نجمينا وعدد من الولايات هنا بلدنا تشاد. رئيس الوزراء طلب منهم خليفة خدمه من أجل الوطن والمواطن، وعشان الأهمية انت الملمة وكيف بسعدوا للخريف الجاي، كلم وزيرا إصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتة حجة وقال:
2: رئيس الوزراء نادانا عشان بدور بفهم يعني الانونداسيون ده كل سنة أن وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي. البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسه وشنو اللي سوينا وشنو اللي نقدر نسوي لشعبنا ما تلقى خطورات كان وصلنا في الفيضان. رجلنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا، في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدوا بخدموا بخدموا. المينيستر أنا إنفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق، وهذا الشيء باين اللون في البهيلة في البهيلة أنا نجمعنا ده سوينا طرق وقاعدين نبنوا لسانا، وتعرفوا الطرق ده بفضوا في فيدان كان عم باكر عندنا شيء مشي عندنا في الامناجما اترافير بيليه انا البنك مونديال سوينا اشغال الشيء اسمينا الفاتو جبنا موتوبوم كثيرة سلمنا من الميري في وطائر كله انتنا من الميري في اشغال كثيرة انتنا من الميري كله في شان الخدمة في لب العاصمة وفي المكانات اللي ما يكون الفيضان.
0: ونذكر بكونه اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الفيضانات فوق عدد من اللجان الفنية.
1: رئيس الجمعية الوطنية لكلة تشايمي كان شارك وحضر أمس في مدينة نواكشوط أسمه دولة موريتانيا في الحفلة هنا أنطينا الجائزة جائزة بليات الفرنكوفونية المناسبة قد بحضور هنا الرئيس الجمهورية الإسلامية هند موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني وكثير من المعزومين فمنبر للاحتفال ده الرئيس الجمعية الوطنية والوفد معايا كان قاموا بزيارة في المقر الجمعية الوطنية هند دولة موريتانيا. تفاصيل الخبر نسمع مع حجه وحبيب عمر.
3: يوم الثلاثاء يوم 2 شهر 6 سنة 2026 شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد ألي كلوتو تشايمي في القصر الرئاسي هنا نواكشوط في المراسم هنا سلمين الجائزة البليات لرئيس الجمهورية هنا موريتانيا فخامة السيد محمد ولد الشيخ القزواني. والمناسبة دي حضر فوق عدد كبير من الوفود هنا البرلمان والأعضاء في الجانب الفرنكوفوني ورئيس الجمعية البرلمانية هن الفرنكوفونية في دا شارك رئيس الجمعية الوطنية ألي كلوتو تشايمي في الحدث الرسمي الكان بكرم فوق الرئيس الموريتاني في الالتزام هن القيم والهوار والسلام والمبادئ الفرنكوفونية وجائزة هن البليات هي من الجوائز المهمة والكبيرة للبرلمان والبيقبلوا لها في الفرنكوفونية وأسسوها من سنة 1976 الكان أسستها الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية ودا لعشان يكرموا فوق الشخصيات البتساهم في طورين اللغة الفرنسية ويقووا الحوار بين الثقافات ويزرعوا القيم الفرنكوفونية. وفي خلال السنتين الفاتت لقوا الجائزة دي عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسسات اللي تميزت بمساهمتها في خدمة هند الفرنكوفونية وفي قوين التعاون بين الشعوب. والجائزة الحالية دي لقاها رئيس هنا جمهورية موريتانيا نسبة للدور اللي إبتها موريتانيا في المستويات التنين الإقليمي والدولي وفي تمسكها في القيم هند الهوار والتعاون والتكاتف بين الشعوب الآخرة. وفي لب العاصمة نواكشوط اتفقد الوفد التشادي المؤسسة العريقة الهرمس هنا الديمقراطية الموريتانية رئيس الجمعية الوطنية ألي كلوتو تشايمي ومعايا عدد من الوفود زاروا الصالة الكبيرة هند الملمة والصالات الخاصة هنا الراديو والتيلي البرلماني في موريتانيا هي وسيلة أساسية بتجدد جزء هاي وبتقرب المؤسسة التشريعية من المواطنين. وفدا البرلمان التشادي بخطة الأنشطة هند الرقمنة البرلمانية من أولويات المهمة وهو التوجه الكان في رأس رئيس الجمعية الوطنية ألي كلوتو تشايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي. والهدف من الزيارة دي ليقوي الشفافية ويرفع مستوى هن الكفاءة انت المؤسسة ويسهل للمواطنين بكونه يوصل للمعلومات البرلمانية بطريقة سهلة. ومن الأشياء المهمة في الزيارة دي قدمين هن الهدية الرمزية الكان قدمها رئيس الجمعية الوطنية ألي كلوتو تشايمي لنظيرة الموريتاني محمد بنبا ميغيت. والهدية دي بتجسد روح عن الترابط والأخوة والصداقة والتعاون البجمع المؤسستين التشريعتين في الدول التنين. نذكركم بكونه كملت الزيارة بالجوهن الأخوة بالصورة التذكارية مع مختلف الوفود البرلمانية القاعدين في نواكشوط. وبالمناسبة هنت الحفلة هنسلمين وسام البليات لرئيس هن جمهورية موريتانيا الإسلامية.
1: أجهوة حبيب عمر نرجع هنا في العاصمة من جميعنا الأعمال هنا الملتقى رقم 13 هنا العمال الكبار هنا الميزانية هنا إفريقيا المركزية. العمل دي كان بدأت العمر الصباحين في العاصمة من جميعنا المناسبة هنا بداية العمل رأسها الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد جيلين. المشروع هنا قاتي كان سلم معدات للوزارة المكلفة بإدارة هنت الأراضي المناسبة بقيت لهم الصباح في مباني هنا الوزارة ورأسها الوزير المندوب في النائب هنا الوزير الأول المكلف بالله مركزية دكتور أحمد عمر أحمد. الرئيس هنا اللجنة الوطنية هنا حقوق الإنسان سيندياش السيد بلنغار لارمي جاك كان يستقبل اليوم الصباح الوزيرة المكلفة بالعدالة ندول نوجي أليكس نيامباي. الزيارة دي انت تعرف وبتنكتب في إطار هنا تقوية انت العلاقات هنا الخدمة بين السلطة التنفيذية واللجنة الوطنية هنا حقوق الإنسان. آخر خبر ملفنا راديو تشاد ما يخص التجهيزات هنا البكالوريا لسنة 2026. اليوم راديو تشاد كان مدت ميكروفونها لبعض من المترشحين في البكالوريا وحاليا قاعدين بيجهزوا نفسهم حامهم عشان يندسوا في الامتحانات هنت الباقالي نسمعهم.
4: بكرر غاب بس سمي شي غاسي لكن كان قدير جريد ولا سويدا شي غاسي ما في عشان انت تقدر تمشي كلاسي بيرز عندك عندك شغل في راسك استيرغر ما هو هين انت اللي المهم تعالي لا تباسي كلاسي بيرر لكن ما اقول الله بس هادو يجهز حال مشو
5: ماتير وادين دا كملنا وادين دا ما قدرنا كملنا بيغريف دور وكي بدينا دا عندنا ريتارشيا
6: الحمد لله عند جهنم كثير لان ندس فوقنا رو قريب والله بالنسبه ماتير انا س بيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي دا انا خدم فوق دا زياره كو بالنسبه انا ندور تري بيان كو عشان لي نعرف كي كل سفينران كنعرف خدم غرين الحمد لله نعرف اشار لي تابليسمه انجليزي دنجاري
7: بدايه العام لحد وقت هسه الحمد لله ذاكر كثير خصوصا في المواد العلميه يعني ميقن يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الادبيه لازم تفكروا فوقها وتذاكروا فيزياء وكيمياء احيانا تغلبك لكن هم كان ذاكرتك كثير ده شغل ذاكرتك قاعد في راسك ما يخونك
8: ناس ما ذاكروا لا وقت ده أسر اللي ذاكروا زيادة وإن شاء الله كان مذاكرة أنا مضيف شيء قولي زدو الزاكر كل ما يكسل يوري زاكر فوق ما يوري لجي شهادة البيضاء ويخلي مذاكرة الباقي.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 دقائق بدأ كاميرا نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختم هنا نذكركم بكونا الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنا الإدارة والوقاية من الفيضانات كان لما تفتحت رأسها هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يلينا المناسبة قد ألوم الصباح في مكتب هنا الوزير الأول الهدف كمان يشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الفيضانات الممكن تجي في وقت هنا الخريف الجاي. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي حضر أمس في مدينة هنا نواكشوط في دولة موريتانيا بالحفلة هنا أنطينا الجائزة هنا بليات الفرنكوفونية المناسبة بحضور هنا الرئيس هنا الجمهورية الإسلامية هنت موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني وبحضور هنا كثير من المعزومين. من برا لده لرئيس الجمعية الوطنية اللي كلتو تشايمي كان وروفد المايا كان قاموا بزيارة في المقر هنا الجمعية الوطنية هنا دولة موريتانيا. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشارة محمد تجاني حسين رماد وحجه وحبيب أمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

زورور وهذا البيت جن وراك النسور وهذا البيت جن وراك النسور بس مدري جن وراك النسور وهذا البيت جن وراك النسور وهذا البيت جن

وسمعت رجعت في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا. في واحد بلاغ نقول لكم قرينا قبل شوية البلاغ أنا أنغرغوموتو إيه أنغرغوموتو دي، لكن في أريتي آخر عشان ده اللوان إبراهيم مجد مهدي اللوان هنا تراب الكدادة ببلغ لي كل الهلال والسكان بكون في واحد أريتين مرت صفر واحد عن سنة 2026 بيوقف الأريتي 05 الأولاني كون انقرقموتو انقسموا لواحد واثنين، في أريتي جاء آخر جديد توقف الكلام الأول انقرقموتو ان بلاماها محمد جبرين محمد انقرقموتو دو بلاماها إما خالة. نكرر اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان تراب الكدادة ببلغ لكل الهلال التابعين للكدادة بكونه في أريتي رقم 06 بلغي الأريتي الأولان عن 05 بكون انقرقموتو قسموا الاثنين. القرار الجديد بقول بلاما جبرين محمد وبلاما انقرقموتو اه وبلاما إما خالة بلاما انقرقموتو دو، ده القرار الجديد والآريتي المرك يوم 11 شهر 5 سنة 2026. نواصل بالبلاغات، امشي لمكنة الفن.

نواصل بالبلاغات بلاغ نفرها وريل دنا رمات موسى دنا شين بشار أجيد محمد أجيد أخي موسى حسن خميس يعقوب دنا محمد موسى نكور إيسا جيمي إيسا عبد الرحمن إيسا يونس إيسا جيمي محمد أبيسو أبشيني معلم جد صالح كشال محمد الشيخ عمر أبا معلم جد صالح حسن حامد هارون أبا يوسف أبا حسن الكوم بي إنس جيمي دنا الشين دنا إيمة محمد بلام جبرين كاكا نصر أدو نصر كلهم في إفني اليوم الفرحة ببلغوا لحامد لبلام حامد عبد الله إدريس جدة قرقوم دوغنو كندي معلم مكايلة الحاجة جبرين بشار عجيد جدة موسى إلي أبكر ألغوني راماتا أبايا عجيد كفتر عبد الله خميس رامات طاهيرو أبكر إما عمر محمد تقرقوم جرمة جيلي حسن جرمة محمد جبرين إبراهيم موسى وشباب إفني بلام بشارة موسى إيسا محمد إيسا أبيسو فتحة إما عبد الله قدوة جبرين محمد ولا بديه محمد آدم رامات بييرو هارون خميس محمد السم هارون أبشيني عبد الله أحمد إما محمد صالح عبد الرحمن الشباب بديه إدريس عبد الرحمن شين خميس أبو نجوجة توم الشباب المدينة سيد عمر محمد تقندي موسى قندي دنا بوسي الرئيس شمبي عمر سيد بلام محمد أحمد مهاجري مادري موسى آدم الشباب نيمود سقوريات عفوا وتمان خرسة أبكر أجد دقوة أجد بلام بدقري وشباب نهل الشين بلام سيد أمدو مصطفى وشباب نجدادة عبد الرحمن موسى محمد عبد الله وشباب المشاطيري محمد توما محمد جدة جبرين جبرين شابي توما حسنة الرئيس جدة آدم بكساء موسى دكتور محمد خجو أبيسو عبد الرحمن حجو جبرين ألغوني جبرين آدم توم عبد الله شكوت اللوان موسى رجيب توم حسن قجري محمد تساكن وشباب ننجيتو عمر أوتمان غرقا عمر جبرين أبجدة محمد حسن كتشو محمد وشباب نرضينا بلام جدة آدم دنا محمد عبد الواحد دنا محمد وشباب نقرضايا عبد القادر مصطفى محمد جبرين جدة إدريس داود محمد جدة حسيني جبرين أحمد عبد الله عبد القادر وشباب نهميض نور الدين آدم اللوان أجد اللوان في فيلي حسيني دنا في الشئب شيخ أجد غالد في الرجي عبد الله عبد الرحمن أجد عبد الرحمن في الهدود أحمد القضافي في سدري أحمد موسى في هلة قدو الرئيس جدة جبرين بشير توم شباب ننجوجوكو هارون رمات أبا رمات السيد رمات كرش محمد إدريس جبرين هارون موسى فكي جبرين حسنة كرش محمد وشباب التيتل بشار عبد الله في بجبهة البشير محمد في أبيناء بلام جد هارون النايم هارون الكواسة موسى وشباب التيتل الشقيك جراس الدقال جبرين نسين وشباب ندلكينة أبو النيني آدم صالح كويس معلم فكي حسن بلام عبد الرحمن وشبابنا أرديبي أجد مؤمن هارون بشارة يونس أبكر أخونا مؤمن مالو جبرين إدريس دنا معلم قجة محمد ولد الرئيس أبا البلام عبد الرحمن جبرين حسن موسى محمد فلج مؤمن شبابنا مردو كيدو حسن آدم محمد إدريس محمد عبد الرحمن صالح بني سيد عبد الرحمن سيد آدم سيد آدم بشارة وشبابنا البيضة شار عبد الله خال أحمد محمد جدة بلام جد مكايلة التجاني دونغوس وشباب من بلوليات موسى أخي الخدار الخادر محمد أبا كبير جدة سليمان أبا كبير جدة حسين بدقين فكي أجد جراسة حسن عبد الله رماد مؤمن الشيخ عبد الله سليمان بشارة جبرين أحمد موسى إما أخي وشباب نشاب القوز هارون ولد الشيخ إما حسن أخو شرك إيسا جورو بكري فكي محمد موسى الجورو محمد تطاير وشباب نهميضات كمسلم جبرين عبد الله هارون الحاج سليمان أبكر عمر
جدة جبرين رمات إبراهيم تربيل سليمان الشباب من الفار بلامة مختار آدم جدة والشباب من الشاب الدبة الرئيس إيسا جبرين ولد الشيخ محمد فكي موسى جبرين عبد الله حامد عبد الله حامد بن جيمي دقومة أحمد وشباب من الشاب أمبريا بلامة قدو قنبو خالة محمد شين جغن رقيبي الباباي الضيف أبا جدة أبكر أبا كاكب درمان آدم إدريسة وشباب نيجيليجي عاشو قنبو وشباب نتشوفل بلامة جبيرونا أخي آدم فكي محمد عبد القادر إبراهيم كونغولي إما جين سيدة مكايلا إيسا مكايلا آدم موسى توم موسى وشباب نكركم آدم مدينيني بلامة أبونا وشباب نمالو بلام رمات أمبدي إبراهيم رمات آدم رمات إبراهيم أمبدي وشباب رضينا قوي عبد الرحمن إما دليجي إدريسا إما وشباب طامو دينا ولد الشيخ دليجي الحاج آدم في طامو كيسا جبرين محمد توم محمد في مصابري دليجي بول أكا جبرين والأطية دليجي موسى كوتوكو في سكيطي دليجي سيد في متكون أما تسنا في نجايري أجيد أبكر آدم أبكر في قاسي عبد الله دنا صب الله خرسة أجيت الهاج إبراهيم محمد أجيت الكونسيي تيلا آدم بشارة محمد صالح يوسف نكور أبشيني الكوش أخي محمد أبدان عبد الله حسيني بشارة حسيني الهاج قوني بشارة أحمد ساكن شين الهاج جدة شين وكل الأخيان هنا مشاقة هوسة محمد عبد العزيز هوسة بشارة كورتال جامع محمد أحمد محمد والشباب نتنجيلي هارون ميليمي الهاج آدم دلكو إيسا السوداني إيسا محمد تيارو والشباب نلاماجي جدة ولد السلطان محمد خجو بلام هارون محمد محمد هارون أحمد هارون والشباب نمهاجري مكايلة أزرق جيمي أزرق والشباب نكليمي الهاج بركة محمد مخاطر ألكا جيمي توم والشباب نمبين دكتور آدم فندرمان جيمي دغني إيسا دغني جدة إيسا محمد عبد الله في بجوغانا أبا محمد دليجي شايب جيمي أجور جبرين إلي ولا مريم سياقة إساقة آدم دنا محمد ميزونغو أجيت ميزونغو الحاج أريكي أليفة هارون أصيل صالح دنا يوسف الرئيس جدة بنية عبد الله جبرين آدم أسيدي جيم أسيدي محمد أسيدي وكل الأخيان ننجمينا عن جدات بيت جدة كويس محمد دنايا أبيسو سيدية محمد أشي بشارة هلمة حسنة جنب هارون أنديوان جبرين الطاهر بشارة أدم موسى أجد بدادا الطاهر حسيني كبية بيت جبرين خديجة بيت خي أمينة بيت موسى جدية بيت أوريل أم أبوها أجدت أم أجدت جبرين أم إيت حسيني كاترة إما أم صورة جبرين سواقة نكور أطاني قنبو أم القرص إمر أم الخرص إمر مريم ما ألقوني أنقجة يوسف زار محمد خارجة بجبرين أدم إيسا نكل التأليفة أمينة موسى أن كثير حسنة أنين إدريسا هو بيت يوسف كالتوم إدريسا سالوسا حامد آشي بيت جيتا وكل الأخوات في إفني أنكسير بيت هارون توم مكايلا سيدي أبيسو هو آدم الرئيس عبد الرحمن أمبنا الرئيس أمبنا وكل أخواتها في هشاب أمبريا كاكا بيت أوريل أبيسو يا بيت خالة حج بيت جبرين وكور بيت جبرين فن موسى وكل الشباب والأهل نيجيليجي هو أبا إجالة الجدة خديجة جبرين كالتومة أحمد عاش بيت فكي هارون وكل الأخوات نتشوفل خارجة بيت دنا حبيبة بيت إبراهيم في كركم زريقة بيت موسى أندورين بيت محمد كلهم جنين في أفني أمينة موسى أجيد بيت شين أمشاير بيت الكريم سواقة بيت بيرو عاش بيت كورتالا في بدي أنين بيت أبا عاش بيت أوريل هو بيت يونس في البيضة فن بيتهم في الطويل سيدية بيت أبا في طامو هبسيتا بيت موسى مريم بيت موسى كلهم في جمينا أخي بيت جدة محمد دقني في كاغا إلي كجة فن بيت أوريل في هلي تقجة اللوان طاهر أبكر أحمد جبرين والبا
في أم سكيني هارون محمد الكريم عمر شوتي فينجاكدي مختار هارون دوغو كونغولي عمر كونغولي في اليمن تبيتي صالمات في سولي إبراهيم مبشير وكل الشباب من الفوات فيلي محمد محمد صالح الرئيس كبشي في مرمي برام همت محمد أبا اللوان مهمت وكل الأخيان في أنفرها ولكل الأهل البر والداخل وناس اللائر في بأروسنا أخوهم ورفيقهم ورأينا لدنا الرصب يوم السبت والعزوم يوم العاد في إفنه إليت الشيخ أمر أبا كانتون كدادة الساعة 7:57 دقيقة عندنا واحد بلاغ والبلاغ ده إن شاء الله نقول لكم أمباكر لأن ما في وقت باقي 3 دقيقة البلاغ أنا الحاج عمر وعلي مصطفى بلاغهم ده إن شاء الله كما مدنا نقول لهم أمباكر الساعة 7:57 دقيقة

الوقت تم سيادقة والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمنا نعم كتبنا نخلو بكنا لزمنا بشير التليفون بجي بكلم لكم بكلام فرنسي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا في طاولة المراقبة دلقي حسن عليفة في مكنة الفن شوبي غابرييلا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانتا نلوم معكم أم باكر من الساعة 7 هنا فجر لدى الساعة 8 و15 دقيقة أروب تبعافي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس معالي رئيس الوزراء سفير اللاميهلنا ظهور اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي الاجتماع بغرض التحضير والوقوف على الاستعدادات والخطط الجديدة لمواجهة موسم الخريف المقبل وتداعياته المحتملة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: إن موسم الخريف على الأعتاب، بل بدأت قطراته تتساقط في بعض مناطق البلاد، وعندما يأتي الخريف لا يخلو من تداعيات جراء هطول أمطار غزيرة والتي غالبا ما تتسبب في فيضانات وسيول جارفة تسقي الكاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم، الأمر الذي دفع معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهلنا إلى دعوة اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى اجتماع عاجل وضروري اليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2026 باعتبار معاليه المشرف على اللجنة، كما أنه من أبرز مهام اللجنة التي أنشئت عام 2024 تحديد وتقييم وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الفيضانات وإدارتها في جميع التراب الوطني، وكذلك وضع خطط الطوارئ وضمان تنفيذها في الأجل القريب والمتوسط والبعيد. في مستهل الاجتماع وبحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ورئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلين، وكذلك الأعضاء من وزراء وفنيين، تحدث معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهلنا مثنيا على ما تحقق من أعمال سلفا في هذا الإطار بفضل جهود اللجنة وشركاء البلاد، حيث تم التعامل مع فيضانات العوام الماضية بحرفية تامة ومعالجة الكثير من التداعيات على مستوى العاصمة والولايات، مشددا معاليه على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه حالة بدء الخريف، داعيا إلى سرعة الانتهاء من مشاريع المجاري المائية العالقة والأحواض والسعي لإزالة النفايات تسهيلا لتصريف المياه وتجنبا للأمراض والأوبئة. وقال رئيس الوزراء: جمعتكم لنتعرف سويا ونترقب توقعات الخريف الوشيك وتقرير ما يجب اتخاذه من تدابير ناجعة. هذا وخلال الاجتماع نوقشت جملة كبيرة من النقاط حيال موسم الخريف الماثل، وتحدث نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها وزير استصلاح الأراضي الإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة عقب الاجتماع مصرحا بالقول:
3: رئيس الوزراء هذا نفسه بدور بفهم، يعني الانونداسيون ده كل سنة كان وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي. البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسه وشنو سوينا وشنو نقدر نسوي لشعبنا ما تلقى خطورات. كان وصلنا في الفيضان، رجلنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا، في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدو بخدم المينيستر. أنا إنفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق، وهذا الشيء باين اللون في البهيلة أنا نجمينا ده سوينا طرق وقاعدين نبنو لسانا، وتعرفوا الطرق ده بفضوا في فيضان كان عم باكر عندنا شيء مشي علينا في ال

0: جبنا موتوبوم كثيرة نمنام للميري في وطاير قولوا أنتنام للميري في أشخاص كثيرة أنتنام للميري كله في شان الخدمة في لب العاصمة وفي المكانات اللي ما يكون الفيضان.
1: تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها تضم لجان فنية منبثقة عنها.
2: شارك أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي في حفل تسليم جائزة البليالد الفرنكوفونية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد أولد الشيخ الغزواني بحضور عدد كبير من وفود برلمانات الدول الفرنكوفونية.
3: شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالقصر الرئاسي في نواكشوط في مراسم تسليم جائزة البليارد لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكانت بحضور عدد من الوفود البرلمانية الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي في هذا الحدث الرسمي الذي يكرس التزام الرئيس الموريتاني بقيم الحوار والسلام ومبادئ الفرنكوفونية. وتعد جائزة البليارد من أبرز الجوائز البرلمانية المرجعية في الفضاء الفرنكوفوني، وقد أنشئت سنة 1976 من طرف الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وذلك بهدف تكريم الشخصيات التي تساهم في إشاعة اللغة الفرنسية وتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ القيم الفرنكوفونية. وعلى مر السنوات منحت هذه الجائزة لعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسساتية التي تميزت بإسهاماتها في خدمة الفرنكوفونية وتعزيز التعاون بين الشعوب. ويأتي منح هذه الجائزة للرئيس الموريتاني في سياق تنامي الدور الذي تطلع به موريتانيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تمسكها بقيم الحوار والتعاون والتضامن بين الشعوب. وقد شهدت هذه المراسم حضور شخصيات سياسية وبرلمانية ودبلوماسية رفيعة من مختلف دول الفضاء الفرنكوفوني، مما يعكس مكانة هذه الجائزة وأهمية الدبلوماسية البرلمانية داخل الفضاء الفرنكوفوني.
2: وعلى هامش زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط، قام رئيس الجمعية الوطنية والوفد المرافق له بزيارة لمقر البرلمان الموريتاني، شملت قاعة الجلسات العامة ومقر الإزاعة والتلفزيون البرلماني. علي عربي حسن.
3: في قلب العاصمة نواكشوط تفقد الوفد التشادي أبرز أروقة هذه المؤسسة العريقة التي تعد رمزا للديمقراطية الموريتانية، وبرفقة عدد من الوفود البرلمانية المتواجدة في العاصمة الموريتانية زار رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي على التوالي قاعة الجلسات العامة، قاعات الاستماع، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالإذاعة والتلفزيون البرلمانيين. وقد حظيت هذه المحطة الأخيرة باهتمام خاص من قبل الوفد التشادي، إذ تعد القناة والإذاعة البرلمانية في موريتانيا اليوم أداة أساسية للتحديث وجسرا حيويا لتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنين. وفي هذا السياق يضع البرلمان التشادي بدوره رقمنة الأنشطة البرلمانية ضمن أولوياته القصوى، وهو التوجه الذي يقود رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات البرلمانية. ومن المحطات البارزة في هذه الزيارة قيام رئيس الجمعية الوطنية التشادية السيد علي كولوتو تشايمي بتقديم هدية رمزية لنظيره الموريتاني محمد بيمبا ميغيت، وجاءت هذه المبادرة تجسيدا لروابط الأخوة والصداقة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. واختتمت الزيارة في أجواء أخوية بالتقاط صور تذكارية جماعية ضمت مختلف الوفود البرلمانية المتواجدة في نواكشوط بمناسبة حفل تسليم وسام البليات لرئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية.
2: استقبل صباح اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاك وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان دولنوجي أليكس نيمباي، وذلك في إطار زيارة ودية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: جاءت الزيارة التي جمعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزيرة العدل حافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان بهدف إرساء أسس التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية التي تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد، والتي تربط بين المؤسستين في مهمة ملف حقوق الإنسان بكافة ربوع البلاد. هذا وعقب خروجها من اللقاء صرحت وزيرة العدل حافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان دولوجي أنيكس لوسائل الإعلام العامة والخاصة بأن هذه الزيارة لها أهمية خاصة.

0: مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، ونأمل بالتالي أن تعتمد على التعاون المتين والديناميكي. ولهذا السبب جينا للتبادل مع مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اللقاء الأول للتأكيد على استعداد وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان للتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية. للتنويه، قد حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة العدل إلى جانب أعضاء ومسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الملف.
1: ترأس وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجيلين ترأس بإحدى فنادق العاصمة أنجمينة أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولية الميزانيات للدول الأعضاء في مركز أفريتاك إفريقيا المركزية. كان ذلك بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي وإلى جانب مسؤولي الدول الأعضاء. عبد الكريم عبد الله هنا.
2: تجيء الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولية الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتاك بأفريقيا المركزية بهدف تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية العامة. استهلت المناسبة بكلمة المدير العام لمركز أفريتاك مسمى كوليه فيكوت، قال إن الدورة 13 للمنتدى جاءت من أجل المناقشة التحديات الراهنة التي تواجه إدارات الميزانية في دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الميزانية وتحسين جودة النفقات العامة وتعزيز الرقابة على الموارد المالية وتبادل التجارب الناجحة بين دول الأعضاء. من جانبه، وزير المالية والميزانية التخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجيلين أوضح أن أهمية المواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء في المركز والعمل بأنظمة الإدارية المالية تتماشى مع معايير الدولية لما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد طاهر حامد تنجيلين على ضرورة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتحديث أدوات التخطيط والبرمجة والرقابة المالية، مضيفا بأن المنتدى محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المالية لدول أفريقيا المركزية. تجر الإشارة إلى أن المنتدى شارك فيه مسؤولي المالية والميزانية من الدول الأعضاء بمركز أفريتاك أفريقيا المركزية، ويضم 19 دولة أفريقية، والذي تم تأسيسه في عام 2012 لجمهورية كونغو برازافيل.
1: قدمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية نتائج الدراسة حول التحفيز للسياسة الضريبية في القطاعات الناشئة للمناجم والبنوك والهواتف المحمولة. حسن موسى حسين.
3: عرضت إدارة العامة للضرائب نتائج دراسة شاملة للقطاع الناشئة لا سيما المناجم والبنوك والهواتف المحمولة، وتهدف هذه البادرة في إطار سعي السلطات إلى وضع جاذبية الاستثمارات مع تعزيز قدرات الدولة على تابعية الموارد المالية. وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بسياسة تشجيع الاستثمارات القانونية المعمول به في جاد قديما والذي يعود إلى تسعينات القرن الماضي ولم يواكب التطورات اقتصادية راهنة. وقد كشف التشخيص عن عدة عوائق عدم فاعلية النظام، أبرزها ضعف مستوى التعاملات المصرفية حيث لا تزال المعاملات النقدية المباشرة هي الساعدة، مما يصعب عملية مراقبتها من قبل الإدارة الضريبية. كما بينت الدراسة أن القطاع التعدين يعاني من تهريب كميات مهمة من الذهب عبر الحدود التشادية الليبية بسبب ضعف الرقابة الحدودية، هذا ما يؤدي إلى قصائر كبيرة في الإيرادات. كما كشفت الدراسة عن نقص في التأهيل والتدريب موظفي إدارة الضريبية خاصة مفتشي ومراقبي الضرائب، كما سجلت ضعف الرقمنة في القطاع الاتصالات وانخفاض معدل التغطية الكهربائية، وإضافة إلى ضعف التنسيق بين الشركات العاملة في القطاع التعدين والمديرية العامة للضرائب. وللتجاوز هذه التحديات أوصت الدراسات بتعزيز قدرات الموارد البشرية وإرساء رقمنة شاملة للنظام الإداري للتعاملات النقدية وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما دعت إلى توسع الوعي الضريبي من خلال مجالات ومصادر جديدة للإيرادات الضريبية خاصة في القطاع الاتصالات. هذا وقد أكدت وزارة المالية عظمتها على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسات عبر تصريح الأمين العام النائب بوزارة المالية غامسالا كود نيكولا الذي جدد الالتزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات النظام الإداري وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: جرى بمقر وزارة إدارة الأراضي واللامركزية حفل تسليم وسائل نقل مقدمة من قبل مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي في تشاد. ترأس الحفل وزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية أحمد عمر أحمد. عز علي علومة.
4: تأتي هذه البادرة التي قام بها مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي في إطار دعم اللامركزية في تشاد، حيث قدم المشروع وسائل نقل تمثلت في 6 دراجات نارية وسيارة رباعية الدفع لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية. في خطابه مسؤول مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي حبيبون أشاد بالتعاون القائم بين المشروع ووزارة إدارة الأراضي واللامركزية، موضحا بأن هذه المعدات جاءت في الوقت الذي تسعى فيه تشاد إلى تطبيق اللامركزية. وأضاف حبيبون إلى أن وسائل النقل البسيطة يمكنها مساعدة المسؤولين من أجل أداء مهمتهم بالصورة المطلوبة، مؤكدا وقوف المشروع بجانب الحكومة. لدى استلامه وسائل النقل، الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد قال إن مشروع دعم الحوكمة هو جزء من الشراكة التي تخدم التنمية المحلية، وأن هذا المشروع أثبت التزامه بدعم اللامركزية وتعزيز قدرات الجهات المحلية الفاعلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى القاعدة السكانية. كما شدد الدكتور أحمد عمر أحمد بأن وسائل النقل يجب أن يتم استخدامها بعقلانية ومسؤولية من أجل إنجاز المهمة وضمان الإدارة الجيدة.
1: نظمت وزارة الصحة العامة لقاء مع الصحفيين حول القيام بدورهم في مجال توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال الذي سينظم من 5 و7 من هذا الشهر الجاري. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: يجو اللقاء ممثل خلية الإعلام والتخطيط بإدارة التطعيم ضد شلل الأطفال بوزارة الصحة العامة دكتور لانجباي كلاندوه مع الصحفيين حول إخطارهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال الذي ينظم في الفترة بين 5 و7 من هذا الشهر الجاري. مناسبة اللقاء أشار استعراض مختلف الأنشطة التي نفذت من قبل الخلية في السنوات الماضية. دكتور لانديباي يضيف بأن هذا المرض يشكل خطرا كبيرا على جميع الأطفال التشاديين، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات، حيث تم تسجيل 356 حالة مؤكدة في جميع ولايات تشاد و60 حالة من خلال عام 2025، ومنذ يناير إلى مايو 2026 تم تسجيل 5 حالات، مما يدل على استمرار انتقال الفيروس بشكل نشط وعلى نطاق واسع. هذا وعقب أرض الوطئية الصحية ومناقشتها مع المشاركين خلص اللقاء بالتأكد إلى أن اللقاح آمن ولا يسبب أي مرض، بل يوفر حماية فعالة ضد الفيروس، إذ لا يوجد أي علاج لشلل الأطفال سوى الوقاية من خلال التطعيم.
1: في حملة التطعيم نبقى وفي ولاية إنادي الشرقية، حيث ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أنغار هولغم تيمين جتنغار اجتماعا مع الشرائح الإدارية أو السلطات الإدارية والتقليدية والدينية لحشد الجهود لإنجاح هذه الحملة.
6: اجتماع تمهيدي وتثقيفي لمناشدة السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية والدينية لإنجاح المرحلة القادمة من حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولقاح ميبندازول وفيتامين آ لصالح الأطفال كوقاية من الأمراض المزمنة والمستعصية في المجتمع، وخاصة سكان ولاية إنيدي الشرق. حيث قال المسؤول الصحي ممثلا لمندوب الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور سانا قويمتا إلى أن التطعيم وقائي وصحي للأطفال. وبالمقابل ناشد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغارهورونغومتي إلي السلطات إلى فهم أهمية هذه اللقاحات التي كلفت الحكومة وشركاؤها أموالا طائلة. لذا طلب من سكان ولاية إنيدي الشرق احترام وتقبل اللقاح لوقاية الأطفال من الأمراض في أعمار متفاوتة، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 0 إلى 5 سنوات لوقايتهم من الأمراض الفتاكة. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي تقرير خاص جديد حول امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2026 نتابع اليوم آراء المواطنين والتي نجدها في هذا التقرير لعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: تقترب انطلاقة الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، حيث أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات أونيكس أن موعد بدء الامتحانات سيكون يوم 8 يونيو لعام 2026 بمشاركة جميع تلاميذ الصف الثالث الثانوي بمختلف شعابه وأقسامه على امتداد الأعراض الوطنية سعيا لنيل النجاح وتحقيق نتائج مشرفة. وفي هذا الإطار أجرينا استطلاعا مع عدد من المترشحين بهدف التعرف على مستوى استعداداتهم وما توصلوا إليه من تحضيرات حتى هذه اللحظة.
8: بكل رغبة بس اسمه الشيء قاسي لكن كان قدير قريد ولا سويت ده شيء قاسي ما في عشان انت تقدر تمشي كلاسي بيرز عندك عندك شغل في راسك استير قرام هو هين انت اللي المهم تعالي اللي تباسي كلاسي بيرز لكن هم يقولوا ايه الله بيزي هدوه يجهزوا حالهم يشوفوا
9: ماتير وادين ده كمالنا وادين ده ما قدرنا كمالنا بيجريف دور وكي بدينا ده عندنا ريتارجيا
10: الحمد لله انجحنا لك كتير لان الناس فوقرتنا روح قريبا الله بالنسبة ماتير انا بيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي ده انا خدم فوق ده زياره كو بالنسبه انا ندوره تري بيان كو عشان لي نعرف كي يقول لي سبينران كي نعرف خدم قرين الحمد لله نعرف اشار لي تبلس ما اجلس دنجاري
11: بدايه العام لحد وقت الناس الحمد لله ذاكر كثير خصوصا في المواد العلميه يعني ميقن يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الادبيه لازم تفكروا فوقها وتذاكروا فيزياء وكيمياء احيانا تغلبك لكن هم كان ذاكرت كثير ده شغل ذاكرت قاف راسك ما يخونك
12: ناس ما ذاكروا اللي وقت ده أسرع لي ذاكر زيادة وإن شاء الله كان مذاكرة أنا ضعيف شيء يقول يزودو الذاكر كل ما يكسل يوري ذاكر فوق ما يوري لقيا شهادة البيضاء ويخلي مذاكرة الباقي.
7: وللإشارة نناشد جميع المترشحين والمترشحات التحلي بالجدية واليقظة والانضباط خلال فترة الامتحانات والابتعاد من كل أشكال الغش امتثالا لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المترشحين في امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق بالتقديرات العالية إن شاء الله.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.